إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدل للمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين.

رشيد يا صبور صل وسلم كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بهلاك أعداء الدين وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدني أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت اللهم إنا نسألك كما العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا

العظام الأحمد من شرها بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجاء كل ضيق مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أجدنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما أبتن المحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من السعادة من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساد إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الهات إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن البذر إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوداه يا غوداه يا غوداه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال صدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستقراقا بك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين ومنازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شوب تكبر لا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا. يا الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم

قرآن جبال للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وعلم مع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين بكل طواف.

وجد تاج العارفين يا الله رقاب التمكين مرقى وقدم على الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد رؤوس القطب أجنى عن القلب الصلاة للصادقين عفيف الدين محدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله ولا ننسى جمال الدين سعد العظيم الحال تاج العابدين وناظمها بابكر إماما حباه له جام مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران عم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تتكف الستر عنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتكف الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتكف الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك أتى وقد بدل أسباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جوداك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك بدرك يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا أسألك أسبال سترا على القباح والأبطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدام الحال

0: واعصمه من شر أوبال كل ما عنه قد حال
1: يا الله.
0: فأنت مولى الموالي المنبرد بالكمال وبالعلا والتالي علوك انظر بالأمثال
1: يا الله.
0: جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال
1: يا الله.
0: يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واقتم بالإيمان الأجال يا الله. وصلي في كل حالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

0: الصفات العليا قائم بالبنا أريد عطية يا الله تحت باب الرجاء وقفت مذل فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو قوثي وقوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ وادي يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية
1: يا الله
0: ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية لحكم الذوق في فهم سر مال المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية قد

0: الله من الذنوب من العيوب والتابعات إلى الله من الكلام والحركات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وللدين ماضي أموات ولجميع الغفلات ولحرام أو ندب مباح ومكروه وواجبات ولكل ما عنه الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا
1: يا الله
0: بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا واعطانا فاذنا للصالحات واتنا يا ربنا بده واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات
1: دائم
0: واصلح ما فسد وارفع لكل منك الهداية والعناية والنعيم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون

يا غبي اللطف يا جميل الصلي يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام وكن نبيك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا بلانا عليك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ذا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بقوضي يا عظيم وسخر الأسماء.

0: يا الله.
1: ارحمنا بحبيب سيدنا محمد، انظر لنا بحبيب سيدنا محمد، واجمعنا بحبيب سيدنا محمد، وزود حسن تابع حبيب سيدنا محمد، وزقنا حقيقة نصرة حبيب سيدنا محمد، وزقنا كمال وداد حبيب سيدنا محمد، حنان روح حبيب سيدنا محمد، وخلقنا بأخلاق حبيب سيدنا محمد، أدبنا بأداء حبيب سيدنا محمد، وجعلنا غواص أنصار حبيب سيدنا محمد، وربطنا بحبيب سيدنا محمد، ربط لا ينحل في كل غيب المشهد، حس المعنى والطهر الباطن، كل دين الدنيا والبرزخ والآخرة، وسيدنا بكريم ورفقته، وسيدنا بكريم ورفقته، وسيدنا بكريم ورفقته، حنن روح علينا، عطف قلب علينا، به ينظر إلينا، وينظر إلى أهلنا، وينظر إلى أولادنا، وينظر إلى طلابنا، وينظر إلى أصحابنا، ينظر إلى أحبابنا، بينظر إلى مجالسنا، بينظر إلى تعلمنا، بينظر إلى تعليمنا، بينظر إلى حسنا، بينظر إلى معنانا، بينظر إلى قلوبنا، بينظر إلى أرواحنا، بينظر إلى أسرارنا، بينظر إلينا بحيث ما كنا وينما كنا، فزمنا يعجب تفريق رب أمته، كشف السوء عن أمته، ودفع البلاء عن أمته، ورب الشدائد عن أمته، ويجمع شمل أمته، ثبتنا في خيار أمته، سعدنا بأعلى السعادات في سعادته، وأن الله سبحانه وتعالى يرحم أمة سيدنا محمد، يغيث أمة سيدنا محمد، يجبر أمة سيدنا محمد، يشوف الكرب أمة سيدنا محمد، يجعلنا في خواص خيرة سيدنا أمة سيدنا محمد، وأن نصلح البلاد والعباد والأمة، أكفر أمة عم حبيب ورحمة أمة نصفنا، أمة نقض زماننا، أمة نهدمنا وسددنا الفساد، وأهلهم وقرباتهم وذرياتهم واتصل بهم، ما حاضر بهم ربنا ما نوصل هنا، ما حاضر بهم ربنا مصالح نياتنا والوجود واهل الوجود وعوالم واهل العوالم والى حضرة النبي محمد
2: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: شيل ربي.

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

0: صلى الله عليه
1: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
0: صلى الله عليه
1: فاذكروني أذكركم
0: إله

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه

0: الله يكلأه بعين عنايته حتى تلقاه أب قد مجدا عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى
1: فكان فخرا أمجدا
0: ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم

0: قوته بالله العلي العظيم في كل لحظة أفدى عدد خلقك ورضا نفسه.
1: في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى.

0: النبي محمد.
1: الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد.
0: وانصر الحق وأهله بصفاء.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد النبي ونكست أصنام أهل الشرك، بان الحق وانجاب صداق، وانشق إيوان ونار أخمدت، قد عظم الرحمن هذا المولدا. آمنة قد أرضعته ثويبة فحليمة، والكل حقا أسعدا، وحلت البركات دار حليمة، وسق الغيث وحاز السددا، ونشا أمينا صادقا محمودة، أخلاقه برا سخيا أجودا، مات أبوه بطيبة ومحمد حمله.

النداء كفله جد وعم وامتطى نجب العزيمة صابرا مجتهدا وخديجة خطبت في خمس

سلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في المرسلين، صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي بالمختار أكرم شافع، أصلح لنا الأحوال جنبنا الردام، أصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم، وادفع شرور من اعتدى. ربي واجمع شملهم والطف بهم، وانصر بهم دين النبي وأيدا، ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا، وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا، واشفنا من كل داء. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا، واشفنا من كل داء. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا، واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمنا، واحمي حمانا واكفنا شر العدا، واقضي لنا الحاجات أجمعها وجد، وزد يا واسع الإفضال منك محامدا، واختم لنا الأعمار بالحسنى، وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا، وبمقعد الصدق نشاهد وجهه، بحضائر القدس منازل شهداء، وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء، وبجاه يا ربي فاجعلنا به كرام السعداء، وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. دم صلاتك والسلام عليهما، هب الصبا بالفتح أو حاد حدا، ولا لال الطور وصعب الكرام، وتابع بحبيبك الطور اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام.

0: هاتي
1: أذن.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

حمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

Aceh,

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي.

سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلم.

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

0: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وكان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده هم يستبشرون وإن كانوا من قبل ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيت يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن الله يحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وعند المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلأهم وصنهم وتولهم ورعاهم وألهمهم رشدهم وفقني أن تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء وصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد بن أمي وآله وصحبه وسلم. آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selam ve kesem ve kalbi selam. Ve hayyinna Rabbine bi selam. Kınna bi rahmetik darik darik sınav da barik da bina da idel celal ikram. Allahümme le meni el madi darim ve derim ve nazar ve radar ve gizli zanayim ve gizli mikir. اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير
1: لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله

وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير

محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى.
سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله.

الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد ومداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، ومداد كلمات سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يا جل وعلا بجعلنا خير دفعنا أعلم أدوزنا بحقنا بحقنا كما لتحقق بحقك سبحانه باته وكما كمال التمكين بذكر سبحانه باته بخير لطف وعافية.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

القرآن العظيم ومنزله الحق سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم والمنزل عليه عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يصح لأحد من الأمة ارتباط بالقرآن إلا على قدر ارتباطه بمنزله والمنزل عليه، ولا معرفة بالقرآن إلا على قدر معرفته بمنزله والمنزل عليه، ولا صلة بالقرآن إلا على قدر صلته بمنزله والمنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل صلة وقربة ورابطة بأي من هذه فتقوي الصلة والرابطة ببقيتها، فيعينه الأمر أولا وآخرا إلى الله تبارك وتعالى، وجعل ما يعين على القرب منه والفهم عنه كتابه العزيز، وجعل متنزل كتابه العزيز على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومبلغه لسانه العذب الطري الطاهر المزكى بقول ربه، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. فينبغي إذا صفت قلوبنا واتصلنا بكتاب الله أن تزيد كل آية من كتاب الله، بل كل كلمة رابطتنا بالله ورسوله، محبتنا لله ورسوله، أدبنا مع الله ورسوله، صدقنا مع الله ورسوله، مودتنا لله ولرسوله، طلبنا لرضوان الله ولرسوله، إلى غير ذلك من شؤون صلة العباد بالحق ورسوله المصطفى. إذا سمى القرآن حبل الله سبحانه وتعالى، ما مده من السماء إلى الأرض، من تمسك به ظفر ونجا وسعد. فالله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، يقوي إيماننا به تعالى ويقيننا به وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكون عنده من خواص أهل قوة اليقين بالقرآن وما فيه، والذين تنكشف لهم أسراره ومعانيه ويوفقون للعمل بما فيه، حتى يرثون المنزل عليه في أن خلقهم القرآن، وكان هو المتخلق صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن على وجه الكمال، وللمتخلقين بأخلاق القرآن بعده نسب ورتب في التخلق بأخلاق القرآن، لكنها ما اجتمعت أخلاق القرآن على الكمال والتمام في أحد إلا في من أنزل عليه القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو جامع الكمالات الإنسانية وطور التجليات الإحسانية صلى الله عليه وسلم ومن سار في دربه. فنسأل الرحمن منزل القرآن بحق من أنزل عليه القرآن أن يجعلنا عنده من أهل القرآن، وأن يربطنا بالقرآن ربطا حلوا، أن يؤلف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سر في القلوب والعقول والأرواح، يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث بلغنا ذلك، فسكبنا أشرف المسالك برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وليجتمع كل بضعة فرمكم ما بين 5 و8 ليتدرسوا هذا السور الكريمة من هذا القرآن الكريم، من سورة الضحى إلى سورة الناس، نشارك الذين ختموا سواء أهل الحزب الذين مرتبين في القراءة ليختم القرآن كل سنة، وأهل الختمات من عنده ختمة من القرآن نشاركهم في ذلك، من عند سورة الضحى إلى سورة الناس، لكن معظمين مجلين طالبين قوة الصلة بالحق ورسوله عبر هذه الآيات والنور المنزل على بدر البدور صلى الله عليه وسلم. فتوزعوا تحلقوا بسم الله، كله بضعة نفر منكم تقرؤون هذه السور، ونجتمع على الدعاء إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك.

هذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا جبل مجرم غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لأن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سيدع الزبانية. كلا لا تطعه وسيد واقترب.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر.
2: سبحان
0: الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
2: نسأل الله السلامة
0: والعافية. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأرض.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
0: لا إله إلا الله. الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
3: بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم دال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
6: صدق الله العظيم. ولا أذكرك ما أشهدون الحمد منكم كل أحد المؤمنين. أفضل الصلاة وأزكى الدين العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم سرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا، وارحم والدينا، وارحم مشايخنا، وارحم معلمينا والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا.
0: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله، يا كريم، يا رحيم، يا ودود، يا حي، يا قيوم، يا الله.
6: ادعو الله توجهه. الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم صل وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي ربي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا وغارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا ولنعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين. فالعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة.

الله بجميع محمد المجبد المزيد المدد الحق المقدمة عند المرضية الأشاف عجيل أمثالها. ونسأل أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه بأشرف

0: كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته
1: يا الله
0: وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته
1: يا الله
0: وقرآن عرفت فيه عن شرائع أحكامك
1: يا الله
0: وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك
1: يا الله
0: وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا
1: يا الله
0: ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صحبه وسلم بالحق تنزيلا
1: يا الله
0: وجعلته نورا تهتدي به من ظلم الضلالة باتباعه
1: يا الله
0: وشفيعا لمن انصت

0: برهانه وعلم نجاة لا يضل عن مقصد سنته ولا تنال
1: يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. يا كريم
2: يا كريم الله.

0: أنت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته
1: يا الله،
0: واجعلنا يا رب يا الله من يتلو حق تلاوته
1: آمين،
0: ويرعاه حق رعايته
1: آمين،
0: ويدين لك باعتقاد التصديق.

0: مذللة بحمله
1: يا الله،
0: وعرفتنا منك شرفا فضله
1: يا الله،
0: فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم بحبله
1: آمين،
0: وياوي من الشبهات إلى عصمتي معقله
1: آمين،
0: ويسكن في ظلي جناح هدايته
1: آمين،
0: ويهتدي ببلج إسفار ضوئه
1: آمين،
0: ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم.
2: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم عليه.
2: يا كريم اللهم، وكما نصبته علما للدلالة عليك
1: يا الله،
2: وأنهجت به سبيل من نزعته إليك
1: يا الله،
2: اجعله وسيلة لنا

0: إلى قلوبنا فمع جائب أمثاله وجواجرنا التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
0: محمد. اللهم صل وسلم عليه
1: يا كريم. اللهم اجبر لي خلتنا بالغنى
0: من عدم الإملاق. آمين.
1: وسق لنبي غدا العيش وخصب السعادة.

0: كريم.
1: يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه
1: يا كريم اللهم وكما أكرمتنا.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه
0: يا كريم. اللهم وسهل به على

0: نبينا عليه وسلم لقبضها من حجوب الغيوب
1: وقيا مراقام
0: وذاف لها من ذعاث مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت

من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك الكريم من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا

وفزعا من الحساب. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت، ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت، ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت، ولا تحرك

بالعصمة والتوفيق أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة.

قد استعنتك ربي على مداواة في قلبي.

الحمد لله، الحمد لله الذي يعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته، القائل جل جلاله وتعالى عظمته: قل لله، قل الملك لله، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على مجمع كماله ومحيط نواله ومحضر إنزاله سيدنا محمد وآله. وبعد، قال سيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله عنه: ما عزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا ذلت أنفسها بمثل معصية الله، فكيف نعتز بما جاء فكيف نعتز بهذا الدين وبما جاء عن سيدنا محمد سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف نعتز بما اعتز به الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال الله سبحانه وتعالى: قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويذل به آخرين، مشيرا إلى عزة من يعتز بهذا الدين وإلى ذلة من يذل بهذا الدين، والعياذ بالله. فسيدنا سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم عندما تحققوا بهذا الدستور القرآن العظيم ووقر في قلوبهم من الإيمان واليقين، نشروا هذا الدين. قال سيدنا الشافعي رضي الله عنه: قال: من لم تعزه التقوى فلا عز له، فلا عز له. فالصحابة رضوان الله عليهم عندما اعتزوا بهذا الدين نشروا هذا الدين بكمال عزتهم، بكمال العزة الذي اكتسبوها من الدين، ودخلوا بها إلى أعظم دول عظمى كانت تسمى في وقتهم، إلى فارس والروم. سيدنا ربيع أو الربيع بن عامر، ربعي بن عامر رضي الله عنه، عندما دخل على رستم ملك الفرس فدخل عليه بعزته وبعزة الدين الذي اكتسبها من سيدنا محمد سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، متوشح سلاحه، داخل على بسطه، جاعل متوكئ على رمحه، وجاعل رأس رمحه في الأرض يمزق بها البسط والنماريق. فقال الراوي: فما ترك بساطا ولا نمراق إلا ومزقه. عزة هذا الدين، وحكى له وبسط عليه وحكى ورفع له الكلمة أو الكلام المشهور الذي خلد في التاريخ، عندما قال له: الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عز الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهكذا الصحابة اعتزوا بهذا الدين. وسيدنا عمر رضي الله عنه عندما افتتح بيت المقدس كان في ثوبه 17 رقعة، مرقع ثوبه وهو أمير المؤمنين، فقيل له: لو لبست لباسا يليق بأمير المؤمنين. فقال لافت أنظار الصحابة وغيرهم إلى لم ينظر أو لم يعتقد أن العزة في الدين، فقال قولته المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا غيره أذلنا الله، أذلنا الله، أذلنا الله. فدول المسلمين اليوم إنما ذلوا بسبب انحرافهم واعتقادهم أن العزة في غير هذا الدين وفي غير ما جاء به سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فمن وقر في قلبه هذا الذوق، هذا ذوق العزة بالدين، فرخيص أن يبذل روحه وألف من روحه إلى روحه في عزة هذا الدين. سيدنا عبد الله بن حذافة عندما مسكته الروم وأسرى من الصحابة رضوان الله عليهم، عرض عليه ملك الروم ملكه: لك نصف ملكي، وأزوجك بنتي، ولك ولك، وأنت ترجع عن هذا الدين وتتنصر. فسيدنا عبد الله وقر في قلبه وقال: والله لو أعطيتني ملكك بكله وملك العرب بأجمعه على أن أرجع طاعة
طرفة عين عن دين محمد ما رضيت، وقر في قلبه ذلك. فقال له أتى بالصحابة، قال اجمعوا هاتوا أعطوا القدر ووضعوا فيه زيت وأغلوه على النار، فقال أؤتوا اثنين من أسر المسلمين، فقمس الأول فيه، قال أترجع عن دينك وإلا مصيرك مثل مصير هذا الذي ألقيته. فقال سيدنا عبد الله والله لن أرجع عن ديني، وثبت على دينه فأخذ به إلى القدر والزيت الذي يغلي، فأخذه ففي أثناء طريقه بكى، فقيل للملك إنه يبكي، فظن أنه جزع، قال ارجعوا به إلي، فرجعوا به إليه، فقال أترجع وتدخل النصرانية وأكف عنك ذلك؟ قال له لا، إني على دين محمد. قال فما بالك تبكي، ما الذي يبكيك؟ قال إنما أبكي، إنما هي نفس واحدة، أبكي على نفس واحدة ستلقى في هذا الجحيم وتفنى، ولكن كنت أشتهي أن لي بعدد شعر جسمي، لم يقل بشعر راسي، بشعر عدد جسمي أنفس تلقى في هذا الجحيم، لأن هذا الدين غالي، نفس واحدة لا تكفي، أنا أشتهي أن عندي 1000 نفس من أجل أن أقدمها تضحية لهذا الدين وعزة لهذا الدين. فبعد ذلك تركه وسائر الصحابة، تركه، طلب منه طلبا بسيط فنفذه من أجل المسلمين، فتركه فتركهم ودعا سبيلهم. فعندما وصل إلى المدينة عند سيدنا عمر رضي الله عنه قبل رأسه وعزه وقال إن هذا العز الذي وقر في قلبه أيده على ذلك. هذه العزة في وجوه الكفار والفجار، أما العزة في وجوه المسلمين فليست على هذا المنظار، فالعزة إنما هي بين المسلمين باللين والعطف والرحمة والتواضع، مشيرا إليها سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، شوف وصفهم، أيش وصفهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكان وصف سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بين المسلمين وبين من كان في حاشيته التواضع والرحمة والخدمة ويقوم بالخدمة مثلهم صلوات ربي وسلامه عليه. كان في وصفه صلوات ربي عليه وعلى آله كان يقوم وكان يسعى في حاجة الأرملة والمسكين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعاه المسكين أجابه، إذا دعاه المسكين، وصف الخلق الرحمة قرسه في ذوات الصحابة رضوان الله عليهم. فكانت الخدمة عند كان يوزع الخدمات في شيء من الرحلات لسيدنا رسول الله وأصحابه، قال علي سلخ الشاه، قال وعلي الطبخ، قال وعلي كذا، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم وعنى علي جمع الحطب، خدمة بين المسلمين. فهذا بيان ذلك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يميز لنا كيف الخدمة والعزة تكون بين المسلمين، ويبين الله سبحانه وتعالى بالعزة التي تكون في وجه الكفار والمنافقين. فيتبين لنا من ذلك بعد إكمال مراحلنا ودروسنا ودوراتنا أن نخرج إلى هذا إلى الواقع بهذه العزة، ونواجه عادات الكفار والمنافقين بهذه العزة التي واجهوها الصحابة رضوان الله عليهم مما غزونا به الأقرب من عاداتهم وتقاليدهم. وكذلك نرجع بالعزة الحقيقية في أوساط إخواننا المسلمين بالرحمة والشفقة والخدمة لبعضنا البعض حتى يكملوا هذا الدين وحتى يتم على الوجه المطلوب. فمن هذه المقتطفات يتبين لنا كيف الخدمة، كيف العزة بين المسلمين والعزة بين الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة لما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد عمله وخيب ظنه إذ جعل بر الوالدين حسنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وصحبه ذوي الآراء الثاقبة والأقول المرجحنة أما بعد أحبتي في الله فقد جمعنا الله وإياكم في هذا المكان العظيم فنسأل الله كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في أعلى الجنان مع حبيبنا محمد ابن عدنان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال الله تعالى في سورة الإسراء في آية 23 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذه الآية الكريمة يدل على عدم قولنا لآبائنا أف فضلا أن نرفع أصواتنا أمامهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام بخاري ومسلم في صحيحيهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الجهاد، قال الصلوات على وقتها، كلا ثم أي؟ قال بر الوالدين ثم كلا أي يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة بر الوالدين بعد الصلوات على وقتها وقبل الجهاد في سبيل الله. فهذه دلالة صريحة على أن بر الوالدين من أعظم الكربات، وكذلك عكسه حقوق الوالدين من أعظم الكبائر. فقد قال رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال أمك، ثم من يا رسول الله؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أبوك، ثم من؟ ثم أدناك أدناك، كما رواه الإمام بخاري ومسلم في صحيحيهما. وكما أن بر الوالدين من أعظم القربات، وكذلك حقوقهما من أعظم الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن البخاري ومسلم كذلك.

هما اللذان قد ربيان قد يعلمان قد يؤتينا كل شيء ما عنده فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا مني والعفو منكم.

الحمد لله بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظِّم وشرِّف على هذا الحبيب المحبوب طب الأجسام والقلوب ومن إليه منسوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أبداً. اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أبداً. صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً. أيها الأحباب، يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جاءنا هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وأكرمنا الله بمجيئه في مثل هذا الشهر المبارك، فنعم المجيء جاء. جاءنا بالخيرات، جاءنا بالبركات، جاءنا بالعطيات من رب الأراضين والسماوات. وقد شاءت حكمة الله تعالى أن تكون هذه البركات وهذه الخيرات وهذه النفحات مقترنة معه، تنزل حيث حل وترحل حيث ارتحل. وكان من حكمة الله تعالى أيضا أن هذه الخيرات وهذه البركات تسري منه عليه الصلاة والسلام إلى كل من اتصل به صلى الله عليه وسلم. ولما اتصلت، وأول متصل به هي أمه آمنة، وذلك من خلال حمله، سرت إليها الخيرات والعنايات من رب الأراضين والسماوات، فحملت حملا لم تجد أخف من هذا الحمل، ولم تجد حملا أحلى من هذا الحمل ولا أجمل من هذا الحمل. أكرمها الله بالمبشرات والرؤيات العظيمات في حمله، ثم لما وضعته لم تجد مثل وضعه، في سهولة وضعه عناية من الله عز وجل. لما نزل خرج منه نور أضاء إلى أن وصل إلى قصور بصرى الشام، أضاء ما بين المشرق والمغرب، كشف الله عنها الحجاب ورأت قصور بصرى مسافة كبيرة بعيدة. وهكذا اتصلت، لما اتصلت به أمه الثانية حليمة السعدية، هذه المرضعة التي شرفها الله بأن ترضع من؟ والله ما مثلها مرضعة، أرضعت أشرف خلق الله، فنالها الشرف وشرفت بإرضاعه. جاءت هزيلة في حال الضنك من العيش، ما فيها لبن ولكن للحاجة لأجل المال، جاءت تريد الرضاعة. لما أخذته ما كان فيها لبن، فدر ثديها باللبن. كان أخوه من الرضاعة ما يشبع، كل يوم يبكي قليل من اللبن، ما يخرج معه إلا يمص، ما يخرج إلا قليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورضع امتلأ ثديها باليمن، فشبعا وناما. جاءت ومعها الناقة، ناقة هزيلة ضعيفة ما فيها لبن، فدر ثديها باللبن، شربوا منها. لما أخذته إلى باديتها عندها أغنام هزيلة، ما في كان قومها مجدبون في تلك السنة، ما في عشب، ما في مطر، عشبت الأرض وامتلأت هذه ضروع هذه الأغنام باللبن،

0: رأت البركات والخيرات. لما رجعت معه وتدخلت على أمها واستعطفتها حتى رجع معها مرة ثانية، ما تريد فراقه لما رأت من خيرات وبركات. وهكذا لما اتصل به أصحابه كيف كانوا قبل اتصالهم به وكيف صاروا بعد اتصالهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرفوا، سموا، اعتلوا، سرت إليهم الخيرات والبركات. أجر الله على أيديهم نشر القرآن ونشر هذا الدين ونشر سنة سيد الأكوان في المشارق والمغارب. سبحان الله، في أي بلد حلوا نفعوا، نقلوا النور النبوي إلى في أي بلد. فإذا ذهبت إلى أقصى الأرض في أي مكان، أقصى الأرض وأدناها، أينما تذهب تجد في تلك البلاد ذكر للصحابة، أو أحيانا تجد قبور للصحابة. كثير بلاد صحابة في الشام دفنوا، في تركيا دفنوا، في أماكن بعيدة ذهبوا لينشروا هذا الخير. سبحان الله، أخذوا البركات من سيد السادات عليه الصلاة والسلام، نشروا هذا الدين. وهكذا حتى إن الجمادات التي اتصلت به صلى الله عليه وسلم سرت إليها البركات. سبحان الله، جذع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحطب عليه، جذع جماد، لما صنع له المنبر ترك هذا الجذع وخرج إلى المنبر، سرت إلى هذا الجذع الخيرات والبركات والأنوار. سبحان الله، صار النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يئن ويحن ويخرج منه صوت حتى كاد أن ينشق. ما هذه الروح؟ ما هذه الخيرات؟ صار داعيا إلى الله بحاله وبقاله. سبحان الله، ما تذكر قصة الجذع إلا وتأثر الناس. ما يذكر، من الذي يخطب؟ من الذي يدعو؟ مع أنه الجذع خلاص دفن، لكن ما زال يدعو وما زال يتكلم بلسان حاله ويخطب ويؤثر في قلوب من سمعه إلى يوم القيامة. جذع كيف صار داعي إلى الله؟ ببركة أشرف الدعاة عليه الصلاة والسلام. ما لما تصل بهذا النبي اعتلى هذا الماء، تبارك هذا الماء. مرة في الحديبية عاطشا مسلمون ما عندهم ماء، أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه إيش؟ يتوضأ من ركوع وعاء صغير يتوضأ منه، قليل من الماء معه. فنظروا إليه فقالوا يا رسول الله، ما عندنا ماء إلا الماء الذي إلا ما عندك، إلا ما في ركوتك يا رسول الله. جيش كبير ما عنده ماء إلا إيش؟ بس الذي في ركوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من هذه الحنانة المحمدية إلا أن وضع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كفه الطاهر، وأشرف كف النبي عليه الصلاة والسلام، وضعه في هذا الإناء وهذا الوعاء. يقول سيدنا جابر راوي هذه الحادثة، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. كيف لما تخرج إلى جبل أو مكان تجد إيش؟ ينبوع، عين تتفجر الماء منها، تفجرت الماء من إيش؟ من بين أصابع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الصحابة بأوعيتهم وآنيتهم يملؤون آنيتهم من هذا الماء، يشربون، يتوضؤون، غيث، هنيئا لهم، شربوا من أشرف ماء على الإطلاق. إخواني، أشرف ماء على الإطلاق هو هذا الماء، حتى أشرف من ماء زمزم على جلالة قدر ماء زمزم وعلى علو مكانته. لماذا؟ لأنه ماء زمزم إخواني نبع إيش؟ بسبب إيش؟ ما هو السبب؟ ضرب جناح سيدنا جبريل عليه السلام، ملك عظيم عليه السلام، ولكن أعظم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نبع منك. هنيئا لهم، يعني إذا نغبطهم من هذا العدد، نحن لم نشرب ولكن شربوا، هنيئا لهم، عطية من الله، اختصاص من الله. يا رب اكرمنا بسداد هذا الشرب إلى قلوبنا حتى تحيا هذه القلوب. لما سألوا سيدنا جابر كم كان عددكم يعني هؤلاء الذين شربوا من كفنا من من من من ماء الذي نبع، قال لهم، لما قالوا كم كنتم، قال كم كنتم، لو كنا 100,000 لكفانا. ايش كم كنتم؟ حتى أكثر طبعا فيض من الله عز وجل. كنا 15 يعني كم 1500 شربوا من إيش؟ من ركوة صغيرة لكن نبع. ولو النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده يبقى النبع مستمر. طعام لما اتصل بهذا بخير الأنام تبارك. في غزوة الخندق لما جاء الصحابة يعملون ليل نهار، سيدنا جابر حن قلبه جاء إلى زوجته أمرها بأن تصنع طعام وذبح عناق. إيش عناق؟ هذا يقال عناق لولد المعز أو ولد الغنم، يعني ما دون السنة، لم يجاوز سنة، عمره أقل من سنة، صغير ذبحه. وصاع من شعير قليل، يعني لو قدرنا نحن في مفهومنا نقول يمكن يكفي 10 أشخاص تقريبا يطعمهم، يكفي أكثر بقليل. يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا أمر بأهل الخندق، يا أهل الخندق هلموا إلى جابر، قد صنع هلموا قد صنع جابر لكم طعاما. كم كان عدد أهل الخندق تعرفون؟ يقال أن عددهم كانوا 1000. جاءوا إلى رسول الله، إلى بيت جابر. النبي جلس، صار وإيش هو المطعم، يبصق على هذا الطعام بريقه الشريف ويقرأ ويدعو ويبرك هذا الطعام ويأمر أن يدخلوا 10، يدخلوا 10 يأكلون ثم يخرجون، يدخل 10 ثانية يدخلوا يأكلون ثم ينصرفون، هكذا إلى أن أكلوا على عن آخرهم 1000 شخص تقريبا. قال وما زالت طعام ما شاء البرمة مليانة، طعام مليان كأنه ما أخذ منه شيء. سبحان الله، هذه بركة. ما أتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقت يضيق، ولكن ما اتصل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم متصل إلا وتبارك، إلا وتعطر، إلا وتطهر، إلا وتزكى، إكرام من الله عز وجل. فعلينا أن نتصل بهذا النبي، نعظم هذا النبي، نحب هذا النبي، نقبل على هذا النبي، نتبع هذا النبي، فتنالنا الخيرات، تنالنا البركات، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في شهر المولد، يعني إذا ما أكثرنا في هذا الشهر في أي شهر نكثر؟ في أي شهر مأمورين دائما نكثر، كيف هذا الشهر لازم نزيد؟ عندك 1000 في شهر ماضي، اليوم زودها صارين 2000، كان 5000 صارين 10، حسب ما استطاعت شيئا فشيئا. الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوفوا الإكرامات، لما تصلي على النبي ماذا تأخذون؟ البركات من الله. لمن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وصلاة من الله عز وجل أعظم من كل أعمالك، ما أعظم أعمالك الصالحة كلها، لأن هذا عمل إيش الله، هذا سبب لأن يصلي الله عليك، صلاة من الله أعظم من كل الأعمال. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم باتصال بالنبي، نتصل به ما استطعنا، نخدم سنته وسنته، نبتعد عن البعد عنه. البعد عنه والعياذ بالله محق من البركات، كما أن الاقتراب منه إيش كثرة الخيرات وكثرة المرات، والبعد عنه والعياذ بالله محق هذه الخيرات، محق هذه البركات. صلى الله عز وجل أن يكرمنا باتصال به، وأن يحنن روحه الشريفة علينا، ويحنن أهل بيته الطيبين الطاهرين علينا، وأن يحنن صحابته الكرام علينا. يا ربي لم نكن في عهد الصحابة، ولكن في عهد من ورثوا هؤلاء الكرام، فأكرمنا يا رب العالمين بنور يسري من الجناب الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، فتتطهر به قلوبنا، تزكى بها نفوسنا. يا رب العالمين فرج عن المسلمين ما أهمهم ما أغمهم، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، واشفنا واشف مرضى المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: يلكنا في درب الحبيب الأمين ورقنا فيه على التمكين في محبته وفي مودته وفي قلبه وفي استقامة على منهجه وفي رقيب معراجه وفي الاجتداء به وفي الاهداء بهديه وفي الثبات على سبيله وسكينة بشروش من سلسبيله، أسرار المعرفة به والقرب منه والمحبة منه والمحبة له ورضا منه ورضا عنه فلوت معافية تدارك أمته أمته يشفر كرب أمته وجعلنا في خير أمته فانا بمتع عامة بخصة خاصة، حول الأحوال أحسن في حظنا من هذه الليالي وهذه الأيام وهذه الذكرى، يهب لنا منه البشرى، يتولانا بما هو سرا وجهر الدنيا وأخرى، اختمنا بكم أحسن وراضنا عنا
2: في خير وعافية تنشيط دعوات وإيه بالإيمات في خيرات وعلى سر الدافع لابك الخير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر أسرار الفاتحة. الحمد لله من الرحمن الرحيم. يا أول ولي يا
3: أخي. اللهم صل وسلم.
1: ربنا انفعنا بما

0: ربنا اصلح لنا كل شؤون واقرا بالرضا العيون
1: وضيعنا ربنا كل الديون
0: قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء.

0: علي وصحبي نادى طيش سحبي والحمد للإله ببدي وتناهي حمدا كثيرا تايم ما هبت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله من الجميع إن شاء الله.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم يا أبا الدحداح.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجتي يا الحبيبة.
2: تفضل، بشائر تمر نخيلنا هذا العام.
1: ما شاء الله، تمر هذا العام يبشر بمحصول وفير ولذيذ.
2: الناس كلهم يعرفون أن تمر بستان أبي الدحداح هو أجمل تمر في مدينة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إنهم ينزلون السوق ويسألون عن تمرنا بالاسم يا أبا الدحداح.
1: هذا من فضل الله علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: آمين.
1: غدا بإذن الله نجمع المحصول فنخرج منه نصيب الفقراء، ثم نبيع المتبقي ونشتري من ثمنه نخلا جديدا
2: ونوسع البستان. ندعو الله أن يبارك لنا في زراعتنا وتجارتنا.
3: على مسافة بعيدة من بستان أبي الدحداح كان هناك بستان آخر صغير لشاب يتيم أراد أن يبني سورا حول البستان.
4: لماذا توقفت عن البناء؟
5: يا إلهي، هذه النخلة قطعت طريق السور الذي نبنيه،
4: هيا نزلها.
5: لا أملك إزالتها، فهي ليست لي.
4: لمن إذن؟
5: لجاري صاحب البستان المجاور لي.
4: اذهب إليه واعرض عليه الأمر. لما الصمت وفيما تفكر؟
5: هذا الجار سبب لي مشاكل كثيرة في الماضي، وهو غير متعاون بالمرة.
4: لا حل أمامك سوى أن تذهب إليه، وإلا سيتوقف بناء السور رغما عنك.
6: وهل هذا يعقل؟ نخلة واحدة تمنع بناء سور كبير؟
5: نعم، وهل أستطيع أن أستكمل بناء السور وهي في منتصفه؟
6: ماذا تريد إذن؟
5: أرجو أن تتنازل لي عن هذه النخلة لأقطعها وأستكمل بناء السور.
6: ويحك، أتنازل لك عن نخلة من نخلي؟
5: إنها نخلة صغيرة وغير مثمرة.
6: ولكنها نخلتي ولن أتركها لك.
5: حسنا، سأشتريها منك.
6: ومن قال لك إني أريد أن أبيعها؟
5: أيها الرجل، ألم تسمع عن حسن الجوار؟
6: من حسن الجوار ألا تمس نخلتي بسوء.
5: إن لك عشرات النخيل غيرها.
6: ولكنها أعز نخلة عندي.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لي ماذا تفعل لو كنت مكاني؟
6: عليك أن تستغني عن هذا السور الذي سيحرم جارك من نخلته العزيزة.
5: هذا السور سيحميني من اللصوص.
6: لا شأن لي بسورك ولا لصوصك.
5: كنت أعلم أنك لن تتعاون معي، والله لأشكوك إلى رسول الله.
3: استمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شكوى الشاب اليتيم، فأرسل في طلب جاره ليتحقق من شكواه، وكان معه نفر من صحابته بينهم أبو الدحداح رضي الله عنه. ووقف الشاب والجار أمام رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، هل صحيح ما قاله جارك اليتيم؟
7: نعم صحيح يا رسول الله.
3: قال النبي: فهل تترك له نخلتك أو تبيعها له كي يستطيع بناء السور؟
7: قلت له إنها عزيزة علي ولن أفرط فيها أبدا.
3: سكت رسول الله لحظة، ثم فاجأ الجميع بأن قال للجار: أيها الرجل، بع النخلة لجارك اليتيم، ولك في المقابل نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
1: سبحان الله،
4: إنه والله لأجر عظيم،
8: بيعة مباركة حقا.
3: سمع صحابة رسول الله هذا العرض المغري جدا، وفهموا أن من يملك نخلة في الجنة بهذا الحجم لن يدخل النار أبدا.
1: أيها الرجل، إنك لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فهمت ما قاله لك؟
7: نعم، أبيع نخلتي مقابل نخلة في الجنة،
8: يسير الراكب في ظلها 100 عام،
7: ولكن نخلتي عزيزة علي.
4: يا له من أحمق، كيف يرفض عرضا كهذا؟ إن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، ولا بد أن الله قد أوحى له بأن هذا الرجل سيدخل الجنة مقابل نخلة واحدة في الدنيا.
8: مثل هذا لا يفكر إلا في دنياه.
3: قال النبي: أيها الرجل، أما زلت ترفض هذا العرض الرباني؟
7: والله يا رسول الله، إني أحب نخلتي ولا أستطيع الاستغناء عنها.
1: يا رسول الله، إن اشتريت أنا تلك النخلة وتركتها للشاب اليتيم، فهل لي في المقابل نخلة في الجنة؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح، نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
1: أيها الرجل، هل سمعت عن بستاني في المدينة؟
7: نعم، ومن في المدينة كلها لا يسمع عن بستان أبي الدحداح.
1: هل تعرف ما في هذا البستان؟
7: 600 نخلة، وقصر كبير، وبئر عذبة، وسور شاهق.
1: هل أكلت من تمره قبل ذلك؟
7: نعم، ومن في المدينة كلها لم يأكل من تمر أبي الدحداح، إن التجار كلهم يتسابقون إلى شرائه من شدة جودته ولذة مذاقه.
1: أيها الرجل، بعني نخلتك مقابل بستاني الكبير وقصره وبئره العذبة وحائطه الشاهق.
7: أتسخر مني يا أبا الدحداح؟
1: لا والله، إني أريد هذه النخلة بأي ثمن.
7: يا رسول الله، هل تشهد على هذه البيعة؟
3: شهد الرسول الكريم على البيعة، ووافق الجار على هذه الصفقة الرابحة، وباع نخلته الصغيرة غير المثمرة مقابل بستان أبي الدحداح بكل ما فيه.
1: أيها الشاب،
9: نعم،
1: نخلة جارك أصبحت ملكي أنا، وإني أتركها لك الآن، خذها واستكمل بناء سورك.
9: جزاك الله خيرا يا أبا الدحداح، لن أنسى صنيعك معي أبدا.
1: يا رسول الله، لقد أعطيت النخلة للشاب اليتيم، فهل لي الآن نخلة في الجنة؟
3: سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا يا أبا الدحداح.
1: ماذا؟
3: فصدم أبو الدحداح من رد الرسول، ولكنه صلى الله عليه وسلم استكمل قائلا: ما معناه؟ لقد عرض الله نخلة مقابل نخلة في الجنة، وأنت زايدت على كرم الله ببستانك كله، ورد الله على كرمك وهو الكريم ذو الجود بأن جعل لك بساتين في الجنة أعجز عن عدها من كثرتها.
1: يا الله يا الله يا كريم يا الله يا كريم.
3: وأضاف النبي: كم من عذق رداح لأبي الدحداح. والعذق الرداح هو النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها.
1: يا الله.
3: وظل الرسول يكرر هذه الجملة حتى تعجب الصحابة من كثرة نخيل أبي الدحداح في الجنة، وتمنى كل منهم لو كان هو أبا الدحداح.
1: يا زوجتي العزيزة، اخرجي اخرجي إلي يا حبيبتي.
2: أبا الدحداح، هل أتيت بالعمال الذين سيجمعون معنا المحصول؟
1: لا والله، لقد بعت البستان بكل ما فيه.
2: بعت البستان؟ أنت تاجر ماهر، ولابد أنها صفقة رابحة.
1: نعم، بعت البستان كله مقابل نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
2: ماذا تقول يا أبا الدحداح؟
1: هكذا بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذن ربح البيع يا زوجي الحبيب، ولكن هل أكون معك في ظل هذه النخلة في الجنة؟
1: بالطبع يا حبيبتي، تكونين معي بموافقتك على البيعة ورضاك عنها. ألم تسمعي قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
2: صدق الله العظيم.
10: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
3: في هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس

0: في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل: وكن أيها المريد في غاية الاعتناء بإقامة الصلاة بإقامة الصلوات الخمس بإتمام قيامهن وقراءتهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن وسائر أركانهن وسننهن، وأشعر قلبك قبل الدخول في الصلاة عظمة من تريد الوقوف بين يديه جل وعلا، واحذر أن تناجي ملك الملوك وجبار الجبابرة بقلب لاه مسترسل في أودية الغفلة والوساوس، جائل في ميادين الخواطر والأفكار الدنيوية، فتستوجب المقت من الله والطرد عن باب الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. نبه الإمام الحداد على قضية في أول السير إلى الله، وهو العناية البالغة بالصلاة، فإنها عماد الدين وهي مفتاح الخيرات والبركات، وهي صلة بين العبد وربه. فإذا حسنت هذه الصلة سرت أنوار العنايات الإلهية بهذا العبد وفي هذا العبد، فصلحت حالته كلها. ولهذا جاء في كلامه تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها إذا صحت صلة العبد بربه أصلح له حاله كله. والله تعالى أمرنا بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة أي أداؤها على الوجه الذي يحبه ويرضاه والذي طلبه منا سبحانه. وفيها جانبين: الجانب الأول إتقان ظاهرها بأن يصلي صلاة صحيحة بشروطها وبآدابها وبسننها، يتتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يفرط في سنة من السنن ويكون شديد الحرص. فحرصك على المتابعة في دقائق السنن في الصلاة دليل على أنك تعظم هذه الصلاة وأنك تريد إحسانها وإتقانها بما يليق بالله سبحانه وتعالى الذي أنت داخل إلى حضرته، فالصلاة هي حضرة الله. فإذا عندنا جانب علمي، فالذي قصر في التعلم يسعى الآن إلى أن يتعلم. وقد عد العلماء في الصلاة كثير من السنن، بعضهم بلغها 100، بعضهم بلغها 200، بعضهم لما بالتفصيل والتدقيق والتفكيك وصلها إلى ما هو أكثر من ذلك،

0: شاهد أن استشعار معنى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في دقائق الصلاة هو معنى من معاني الإقامة لها والإحسان لها، والتنبه من اجتناب مبطلاتها. الثاني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما كان الرجل يخبط في صلاته ولا يسكن فيها فلم يطمئن فيها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. وقال في الرجل الذي كان يعبث في بلحيته لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه وخشعت جوارحه. هذا الجانب الأول، إتقان ظاهرها. الجانب الثاني، إحسان باطنها، لأن الأصل أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والله تعالى ناظر إلى قلب العبد، فعليك بالإحسان فيها والاهتمام بالحضور مع الله تعالى فيها. يعين على ذلك الحضور مع الله في الوضوء ويتقان الوضوء، وكذلك الاستعداد لها، لا يدخل الإنسان هجوما عليها. ولذلك جعل بين الأذان وبين الإقامة زمن، وجعل لها وضوء، ولذلك سنة لها قبلية، أن تصلي قبلها سنة. كل هذا نوع من الاستعداد والتهيئة والتأهيل لك حتى تقبل، فلا تدخل الصلاة إلا وأنت في تمام استجماع الهم. فلذلك إذا قبل أن تدخل أشعر قلبك بأنك داخل إلى حضرة الله العظيم الجليل الكبير جل جلاله، فإذا كبرته فلا ترى معه كبير في قلبك يبقى، ويقاوم الإنسان الخواطر التي تأتي عليه في الصلاة، فكلما أراد خاطر أن يجتذبه يرجع إلى صلاته وإلى تفقد معانيها. وللصلاة جوانب متعددة للحضور، منها خشوع الجوارح وسكون الأعضاء، ثانيا معرفة ماذا تقول والحضور في فهم ما تقول. فإذا قرأت الفاتحة وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، يكون في قلبك معنى للحمد أنك تشكر الله تعالى. إذا قلت الرحمن الرحيم تشهد رحمته وترجوها، وإذا قلت ملك يوم الدين تشعر بملكه وأنك مملوك له خاضع، إذا قلت إياك نعبد فأنت تعلنها بصدق أنك خاضع للعبودية وأنك لن تخرج عن دائرة العبودية في أعمالك وأحوالك، إذا قلت إياك نستعين فأنت متوكل عليه توكلا تاما، ترى أنك لا تستطيع أن تحرك شعرة إلا بإعانته تعالى، فإذا طلبته فاطلبه طلب الراجي له الواثق من إجابته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا. وإذا سبحته في الركوع فسبحه وأنت ترى نزاهته عما كل ما يخطر في قلبك وعظمة جلاله سبحانه وتعالى، وإذا رفعت وإذا سجدت تشهد قربه، وهكذا تعرف ماذا تقول في صلاتك، يكون الصلاة هذه عبارة عن عادة كلام نردده والسلام. ثالث شيء، أن تستشعر العظمة أنك بين يدي العظيم تعالى. رابع شيء، الهيبة. الهيبة لأنك واقف بين يدي الحق تعالى الذي أنت قصرت في حقه، فلو أراد أن يعاقبك لعاقبك، ولو أراد أن يعذبك لعذبك، ولو أراد أن يعرض عنك لأعرض عنك. فأنت واقف وأنت في هيبة وفي خوف منه سبحانه وتعالى من تقصيرك معه. فإذا والخامس، أن يكون في قلبك رجاء أنه ما أوقفك بين يديه ونصب قدميك على بابه ووضع جبينك على أعتابه، إلا وأنه يريد أن يقبلك سبحانه وتعالى، فيخالط قلبك هذه المعاني إما جملة وإما تتردد بين هذه المعاني، فيكون ذلك حضور مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة. هذه الدرجة الأولى في الحضور. بعد ذلك الدرجات العلية في الحضور، من يغيبون في صلواتهم فلا يشعرون بحركة الناس ولا يشعر بصوت، بل لو انهدم المسجد لا يشعر به. هذه مقامات عالية، فمن لم يخطو خطوات الأولى هذه كيف سيخطو ما بعدها؟ الله يبلغنا إن شاء الله. طيب.
1: وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى: ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، فإن التفت الثانية قال مثل ذلك، فإن التفت الثالثة أعرض الله عنه. فإذا كان الملتفت بوجهه الظاهر يعرض الله عنه، فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حظوظ الدنيا وزخارفها؟ والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام والظواهر، وإنما ينظر إلى القلوب والسرائر.
0: ولذلك من الحكمة جعل الله تعالى صلاتنا يجب فيها استقبال القبلة، حتى إذا وحد العبد وجهته الجسدية يعينه ذلك على توحيد وجهته القلبية إلى الحق سبحانه وتعالى. وجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر إلى محل سجودنا في وقت الصلاة، حتى نعلم أننا كما أننا نوحد نظرنا الظاهر في صلاتنا إلى محل سجودنا، فإننا ينبغي أن نوحد وجهة قلوبنا كذلك بالخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، فنكون مقبلين موحدين. فنظرنا في جهة واحدة، أجسادنا في جهة واحدة، وكذلك قلوبنا ينبغي أن تكون في جهة واحدة وهي الإقبال على الله، فلا نلتفت هنا ولا هنا. الله يكرمنا وإياك بتمام الحضور ومن يسمعنا إن شاء الله. طيب تقرأ.
1: واعلم أن روح جميع العبادات ومعناها إنما هو الحضور مع الله فيها، فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. ومثل الذي لا يحضر مع الله في عبادته مثل الذي يهدي إلى ملك عظيم وصيفة ميتة أو صندوقا فارغا، فما أجدره بالعقوبة وحرمان المثوبة.
0: نعم، لو جئت إلى ملك من الملوك وأهديته هدية فاسدة، أهديته طعاما فاسدا، فهذا أقرب إلى العقوبة من أن يكون أقرب إلى القبول، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فصل.
1: فصل.
0: أقرأ.
1: فصل. واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات، فإن ذلك من عادات أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات، وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها.
0: أولها الجمعة، وهي واجبة وفرض على كل رجل. المرأة ما هو مطلوب منها حضور الجمعة، لكن الرجل يجب عليه حضور صلاة الجمعة، وللجمعة فضائل كثيرة، ولا تفوت الجمعة على مؤمن ويبرد قلبه إلا من نفاق خفي في قلبه، ومن فاتته ثلاث جمع والعياذ بالله تعالى فإنه يضرب على قلبه هذا بخاتم من خواتم النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، وهو علامة من علامات الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي المحافظة على الجمعة بكل ما أمكن، وبذل المجهود لذلك، وترك أي سبب يمكن أن يكون مؤخر لك عن صلاة الجمعة. فكثير من الناس يسهرون ويتأخرون في اللعب ليلة الجمعة، ثم بعد ذلك يصبح يوم الجمعة تفوته الجمعة، وبعضهم تفوته الخطبة. فالجمعة أولا حضورها لازم، ثانيا الآداب لها من الاغتسال والتطيب ولبس البياض والتبكير وبالدخول المسجد قبل أن يصعد الخطيب، وبقراءة سورة الكهف، وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد مريدا يقصر في هذه الآداب واغتنام هذا اليوم وليلته إلا وهو في غفلة، وتجده مختل في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في علاه. هذا موسم المؤمن، هذا عيد المؤمن، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ومن عمل بهذه الآداب آداب يوم الجمعة يسعد بذلك سعادة أبدية، ويبارك له في أسبوعه مباركة عظيمة جدا. فمن فاتته آداب يوم الجمعة حرم بركة يوم الجمعة، وحرم بركة أسبوع كلها، أسبوع القادم تجد كل أسبوع مكدر ومنكد ومنغص. نعم.
1: وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وواظب على صلاة الوتر والضحى، وإحياء ما بين العشاءين، وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد.
0: نعم، نبهنا إلى كثير من الأعمال المهمة، أولها المحافظة على الرواتب، وأدناها 12 ركعة المؤكدة التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا. ركعتي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، 4 ركعات قبل الظهر هذه يحرم صاحبها على النار، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين 4 ركعات أو ركعتين بعد العشاء، وإن زادها 4 فخير. وكذلك لا يترك صلاة الوتر، فإن من العلماء من أوجبها وهي أفضل النوافل، ركعات الوتر لم يتركها صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. وليحافظ كذلك على الأوقات المباركة، الجلوس بين المغرب والعشاء في القرآن أو علم أو ذكر، الجلوس بعد صلاة الفجر، فإن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى حتى تطلع الشمس، يذكر الله حتى تطلع الشمس ترتفع، فيصلي ركعتين، كان له ذلك يعدل عمرة حجة وعمرة تامة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرتب المسلم المريد برنامجه وجدوله على هذا. التوفيق بيد الله والتوفيق عزيز. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، يا معين يا موفق، سدد خطانا وبلغنا منانا بحق نبيك هادينا عليه الصلاة والسلام، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
2: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: إذا كان البعض منهم مغتاظ من مكانة النبي في قلوبنا زيدوهم غيظا، أروهم كيف نجل رسول الله، أروهم كيف نصلي على رسول الله، أسمعوهم أصواتنا وهي تجلجل بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروهم كيف نعقد الاجتماعات الضخمة الكبيرة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في مجلس المولد النبوي الشريف في قاعة ومبلي، قاعة مؤتمرات كبيرة في بريطانيا، رتب فيها مسلمين من المسلمين الموجودين في بريطانيا حفلة للمولد النبوي الشريف لسبع ساعات، نقوم كنا للصلاة ونرجع، وقمنا مرة للغداء ورجعنا. كان من ضمن الحاضرين مندوب عن رئيس الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا، ومكث سبع ساعات معنا. هو كان أرسل سكرتيره أني سآتي ساعة إلا ربع، إن أحببتم أن أشارك بخمس دقائق من باب المجاملة مع المسلمين وأنصرف. فرحبنا به، رحب به الشباب هناك، فجاء فقالوا له الآن يقترب وقت كلمته، قال له أجلوها أجلوها. مرت الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، ها تريد تتكلم، يقول له أجلوها أجلوها، إلى أن جلس ست ساعات ثم استأذن في الكلام فقام وقال أنا كنت مقرر أن أجلس وقت بسيط ثم أذهب، لكن جلست لسببين. السبب الأول كمية الشباب الذين اجتمعوا من أجل نبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان نحن في كنائسنا لا نرى هذه الجموعات من أجل السيد المسيح عليه السلام. قلت عندكم هذا الكم من الشباب يحضرون للذكر ولشمائل نبيهم سبع ساعات، لا يملون ولا يكلون وبفرح وبسرور. هزت قلبها، أشعرته بعظمة الأمر، ورجل منصف. قال الموضوع الثاني أني تعلمت عن أخلاق النبي أشياء لم أكن أعرفها من قبل، وقال هكذا النبي محمد عليه السلام، قال تعلمت عنه أشياء لم أكن أعرفها، واللوم عليكم أنتم المسلمون، لماذا لم تعرفونا؟ وقال أتمنى أن يسمع الشعب الإنجليزي في خارج هذا المكان بعض ما سمعته عن أخلاقيات هذا النبي، لماذا قصرتم في نشر التعريف به؟ سبحان الله، جاء قسيس مسيحي يلومنا على تقصيرنا في ماذا؟ في تعريف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم وردك من الصلاة على النبي في اليوم والليلة؟ زوجتك، أولادك، كم من المجالس ستحييها بالصلاة على النبي، بقراءة سننه، بإحياء أخلاقه؟ في كل أنحاء العالم الإسلامي تقام مجالس. إخواننا من المسلمين في أوروبا وفي أمريكا، أروهم ما هي منزلة رسول الله من قلوبكم. ثم لا ينقطع ذلك عند ربيع الأول، ها نريد ربيع الأول بداية، ثم يتحول الأمر إلى حياة نعيشها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
3: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبع هداه. أيها الحاضرون والمحترمون رحمكم الله، yang sama-sama kita hormati para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita, para pelajar-pelajar dan yang hadir di tempat ini.
3: Ahabbatul kiram, masyayikh wal ulama wal habaib alladzina hadaru ma'ana fi hadzal majlis.
2: Nama saya adalah Taufikur Rahman, salah satu daripada peserta daurah dari Indonesia pada tahun ini, yang kami berjumlah 11 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.
3: Ismi Taufikur Rahman wal fakir ahad min minal walfidina min ziyarah fi hadhihi sana kulluna 16 11 min rijal wa 6 min an-nisa.
2: Pekerjaan saya sehari-hari ialah ikut membantu mengajar di pondok pesantren, yang mana pada saat ini pondok itu diasuh oleh alumni daripada Darul Mustafa.
3: Syughli yawmiyan muta'allim alim fi ahad al-ma'ahid fi Indonesia khidmatan lahum walladhi yu'assis هذا المعهد خارجين من دار المصطفى.
2: Alhamdulillah, di antaranya saat ini ada 4 orang santri yang pernah memondok di pondok kami, belajar di Tarim ini.
3: طلاب الذين يدرسون عندكم هنا كانوا درسوا معنا 4 من الرجال.
2: Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan iradahnya, izinnya, saya bisa berhadir di negeri 1 juta wali ini, salah satu nikmat yang besar yang saya rasakan.
3: Nashkurul maula tabaraka wa taala bi tawfiqihi wa qudratihi wa iradatihi hadarna fi hadzal buldan alladhi yusamma alaf alaf wali fi hadzal makan.
2: Dulu waktu saya mondok, saya belajar tentang ilmu nahwu, di antaranya ada pasal tentang ismul ladzi la yang sarib. Al ismul ladzi la yang sarib ma fihi illatani au illatun min alitisin.
3: كنت تعلمت في المعهد كثير من الفنون العلم ومنها علم النحو، وتعلمنا باب من أبواب النحو الذي يسمى اسم لا ينصرف.
2: Di antara sebab-sebab ilat yang 9 itu ada tarkib.
3: من هذا الباب يسمى اسم لا ينصرف يعني علم علل 90 الى 9.
2: Guru saya memberikan contoh tarkib min ilalitisi at-tarkib wa huwa kaba'labaka wa hadra mauta
3: thumma mudarrhakuna yu'allimuna tarkib mithaluh ba'labak wa hadra maut.
2: Saya tidak bisa membayangkan, cuma tahunya nama Hadramaut. Hadramaut adalah nama sebuah daerah, gitu saja Ustaz saya membilangkan.
3: Thumma lama sami'ana hadha al-isim matasawarna fi dhihin. Sami'ana faqat hadha al-isim buldan.
2: Alhamdulillah, dengan izin Allah pada saat ini saya sudah sampai ke negeri Hadramaut.
3: Walhamdulillah al-an bitaufiqillah hadurna ma'akum fi Hadramaut.
2: Kemudian sering di Indonesia mulai anak-anak kecil sampai remaja-remaja itu melantunkan kasidah. Ya Tarim, ya Tarim. Saya mendengar itu saja tidak pernah terbayang saya akan sampai ke Tarim.
3: Thumma kathir sami'ana fi Indonesia minal atfal والشباب يلقنون القصيدة أولها يا تاريم يا تاريم ثم سمعنا فقط وأتمنين أن أجي إلى تلك البلدان.
2: Sekarang Allah buktikan saya sampai dibawa ke tempat ini.
3: ولكن الآن حقق الله وإياكم بحضورنا في هذا البلدان.
2: Selama saya di Indonesia, saya pernah 3 kali menghadiri acara Tablik Akbar yang di situ hadir Yang Mulia As-Sayyid Al-Habib Umar.
3: Thumma 3 sinin fi Indonesia hadarna 3 majalis alladhi fiha Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh.
2: Di daerah saya 2 kali.
3: Fi biladi marratain.
2: Yaitu daerah Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah.
3: Ismuha Kalimantan Wusta.
2: Yang satunya lagi adalah di Pulau Jawa, tahun kemarin di daerah Solo.
3: Thumma hadarna marratan thalithah fi Solo, Jawa.
2: Jarak antara daerah saya dengan ibu kota provinsi tempat Yang Mulia Al-Habib Umar berdakwah itu kurang lebih 200 kilometer.
3: Thumma bu'ud masafah min mantikati ila dhalikal majlis 200 kilo.
2: Acara itu dilaksanakan malam hari setelah salat Isya.
3: Thumma hadzal majlis ba'da salatul Isya.
2: Tetapi kami harus berangkat mulai habis salat subuh.
3: Walakin masyaina ba'da salatil fajar.
2: Dengan harapan bahwasanya kami bisa langsung dekat berhadapan dengan Al-Habib.
3: Narju minallah likai yugarribuna ma'a Sayyidil Habib Umar.
2: Acara itu dilaksanakan di tempat namanya stadion.
3: Thumma hadzal majlis yulqi fi maidan.
2: Stadionnya besar, banyak memuat manusia, mungkin bisa hampir 100.000 mungkin.
3: Thumma hadzal maidan wus'uhu takriban li adad 100.000 syakhs.
2: Tetapi meskipun kami hadir waktu sore acaranya Habib Isa, jangankan kami bisa berhadapan, masuk ke dalam stadion saja kami tidak bisa.
3: Lama masyina min ba'da al-fajr thumma wasalna ba'da al-asr walakin al-muhadara Sayyidil Habib tabda ba'da al-isha walakin ma nakul nadkhul ila hadha al-maidan dakhalna kharij faqat ma dakhalna ila dakhil.
2: Selama 3 kali saya menghadiri acara As-Sayyidil Habib Umar, saya hanya bisa melihat dari jauh dari layar lebar.
3: Mundu hadarna muhadarah Sayyidil Habib Umar, syufna faqad fi syashah, ma hasilna fursah likai garib ma'a Sayyidil Habib.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada saat ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berhadapan dengan beliau langsung, bisa bersalaman setiap subuh dengan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah lillahil murad fi ma arad. Hadarna salaina ma'a Sayyidil Habib salatul fajar wa safahna Sayyidil Habib wa gharib ma'a Sayyidil Habib.
2: Kemudian yang membanggakan saya di sini, saya melihat bahwasanya banyak tulab-tulab, pelajar-pelajar dari Indonesia yang belajar di sini.
3: Walladhi yufarrihu qalbi katsiran katsir min talabati Indonesia yadrusuna fi Dar Mustafa huna.
2: Bahkan saya lihat sebagian toko-toko, warung-warung yang ada di sini ada tulisan-tulisan bahasa Indonesia.
3: Kedalika ba'du dakakin fi huna maktub fil lawh aw fil jidar kitabah Indonesia.
2: Bahkan banyak makanan-makanan yang dijual dengan selera atau makanan khas Indonesia.
3: Kedalika fi tilkal dakakin yuba' fihi ta'am alladhi khas mawjud faqat fi Indonesia lakin huna mawjud kedalik.
2: Di antaranya saya sudah mencoba ada makanan khas Indonesia namanya bakso.
3: Wa kadhalika jarabna fi hadha tarim akal khas fi Indonesia faqat alladhi yusamma bakso.
2: Tapi harganya 3 kali lipat daripada harga Indonesia.
3: Bakso hadha yu'tabar dagik yani.
2: Mudah-mudahan bisa agak lebih murah lagi nantinya.
3: Wa si'ruhu adhaf min fi Indonesia.
2: Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya hubungan Indonesia dengan tarikh banyaknya pelajar, mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain Habib Umar bisa lagi berkunjung ke Indonesia.
3: Narju min Allah Subhanahu wa taala likay Sayyid al-Habib yazurna katsiran miraran tulu hayati ila Indonesia.
2: Sehingga tertanamlah rasa kecintaan kepada beliau, rasa hubungan roh dengan beliau, dan anak-anak kami dan orang-orang Indonesia nanti bisa membawa hal-hal yang tertanam di sini, yang sudah menjadi budaya di sini, dibawa ke Indonesia kembali.
3: Hatta ghurisat mahabbatina ila Sayyid al-Habib wa narju min Allah an yanfa' at-talabah alladhina yadrusuna fi Dar Mustafa wa yanshuruna hadha an-nur Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
2: Kira-kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wat tanzil wa bayani wahyihi ala lisani akrami mubayyinin wa dalil سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك كرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان والإحسان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أما بعد فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وتوجيهه وتعليمه سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم انتهينا في سورة المؤمنون إلى ما ذكر الحق جل جلاله وتعالى في علاه من قصص إرسال الرسل فقص قصة النبي نوح ثم الرسول الذي جاء من بعده وهو نبي الله هود على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام وقال سبحانه ثم أنشأنا من بعدهم أي من بعد قوم نوح قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم عبد الله وهكذا تتحد رسالات الرسل أجمعين بالإيمان بالله وعبادته وحده وطاعته والبعد عن معاصيه ثبتنا الله على ذلك. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وأنكروا يوم القيامة والرجوع بعد الموت، وأترفناهم في الحياة الدنيا فسحنا لهم فيها مجالات ومظاهر وأبهات، وكل ذلك لو كان فيه شيء من حقيقة الشرف والكرامة ما أعطاه الفجار والكفار. بل قال نبينا: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن الأمر كما ذكر سبحانه وتعالى وسيأتي معنا في الآيات. وقال سبحانه وتعالى فيما مضى من الآيات الكريمة: ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. يقول سبحانه وتعالى في عندكم في يقول جل جلاله وتعالى في علا سورة آخر سورة ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسائر لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال تعالى: وأترفناهم في الحياة الدنيا. ما هذا إلا بشر مثلكم، أي النبي هود عليه السلام، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ورأينا أن هذا هو المتكرر، ينكرون على الرسل أنهم بشر. وهل جعل الله تعالى المزايا والخصائص إلا بين البشر وبين بني آدم؟ فيهم الرسل وفيهم المقربون وفيهم الصديقون وفيهم العارفون، فما معنى التنكر لوجود البشرية أو ولا ولا ولا ولا داعي لأن تكون شبهة من الشبه؟ وما أرسل من قبل من آدم إلى أخاتم النبيين إلا آدميين إلا بشر من البشر وناس من الناس أرسلهم جل جلاله إلى الخلق. وفي هذا أنه عندما يغلب علينا النظر إلى البشرية بدافع ضيق صدر أو حسد أو ذلك، نحرم الانتفاع ببعضنا البعض. ولكن إذا أقمنا ميزان الخصوصية مع البشرية انتفعنا بالخصائص المبثوثة في البشرية بأصنافها، وأعلى الخصائص الموجودة والمبثوثة من الله في البشرية النبوة والرسالة، ثم الصديقية والولاية الخاصة، ثم يتبعها بقية الخصائص. ولكن قد يمنع الانتفاع بالخصائص التركيز النظر على مجرد البشرية والتغافل عن إمكان وجود الخصوصية في البشر. قالت لهم رسل من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده جل جلاله وتعالى في علاه. قالوا: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وبعد ذلك هذا البشر الذي دعاهم لموجب السعادة قالوا: كيف نطيع بشر وبينكم البين تطيعون من؟ أنتم بعضكم يطيع بعض وعندكم معظمين ومقدمين ما هم بشر، بس ذا البشر وأنتم والحكم الرؤساء ما هم بشر يعني، وزعماكم ما هم بشر، إلا ذا بشر ما نتبعه وذلك البشر نتبعهم تماما يعني، فين الميزان هذا؟ تعلم أنه إنما هي دوافع ضيق الأفق وعيا وحساسية وعنادا وحسدا وما إلى ذلك. كما قال الله عن اليهود والنصارى الذين يوقنون بنبوة نبينا محمد ويكذبونه. قال بئس ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يحسدا أن ينزل الله من فضله على من شاء من فباءوا بغضب على غضب للكافرين عذاب مهين. يقولون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما تعدون ما أبعد ذلك. يقولون بعد ذلك هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. غاية في السخافة والتنكر للعقل. هذه الحياة بما فيها تحمل لكل عاقل واعي دلالات كيف جاءت ولماذا وما هي الغاية، ووجودها دليل عظمة هذا الذي أوجد. وهل يمكن من نفسها أن توجد نفسها؟ هذا الذي ما يقبله العقل. فإذن فتقول لك الحياة التي أنت فيها إن محييك وخالقها قادر على أن يعيدكم كما بدأنا أول خلق نعيده جل جلاله وتعالى في علاه. إن هي الحياة نموت ونحيا، يعني يموت منا طائفة ويحيا آخرون، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. إن هو يعنون النبي هود إلا رجل افترى على الله كذبا، أعوذ بالله، وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، ينزل عليهم ما يندمون به على كفرهم وعنادهم، ولا يستطيعون بعد ذلك أن يتخلصوا ولا أن يتداركوا أنفسهم. فأخذتهم الصيحة بالحق بالعدل بالقسط، فأخذتهم الصيحة بالحق. صاحبهم جبريل مع هبوب الريح الشديدة التي هبت عليهم فهلكوا. فقال كما قال في الآية الأخرى كأنهم عجاز نخل، وهنا يقول غثاء، فجعلهم غثاء، صارت أجسادهم رمى في الأرض كأنها غثاء، غثاء السيل الذي يحمله قدامه، وكأنها والغثاء الأمر أيضا الحقير والمرمي. قال فجعلهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ظلموا أنفسهم، جاءهم الرسول بالحجة والهدى وبالدليل والبرهان فأبوا. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، قرونا كثيرة. جاء النبي صالح وبعد قرون كثيرة إلى أن بعث إبراهيم عليه السلام، لكن ما بين صالح وإبراهيم قرون كم سماها الله كثير في القرآن. فقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم كثرا والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله. من بعد ثمود قوم وقوم وقوم وأمة وأمة وأمة ونبي ونبي وبعد نبي، وكل الأنبياء فيهم من كذب به وفيهم وهكذا. ولم يأتي إيمان أمة كاملة إلا ما كان لسيدنا يونس بعد أن كذبوه وآذوه وأخرجوه، لما رجع إليهم فكانوا أكثر من 100,000 آمنوا كلهم، الذين رسلهم هم 100,000 يزيدوا أو يزيدون بل يزيدون على 100,000 فآمنوا فمتعناهم. ولهذا قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس، هذول اللي، وأما باقي الأمم حد يؤمن وحد يضد يضاد ويعاند ويكفر، هؤلاء آمنوا كلهم بعد ما تعبوه، بعد ما قلت أبوه كذبوه وخرجوه، بعد لما رجع إليهم آمنوا كلهم، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقولوا جل جلاله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قرون كثيرة. وبعد إبراهيم إلى يومنا هذا أيضا قرون، وإن كان يمكن تكون تلك أكثر من جهة العدد والمدد، لأنهم كانوا يعمرون أعمار مش مثل أعمارنا، نحن أقل الأمم أعمار، وأكثرنا ما بين 60 و70، وأقلنا من يجوز ذلك. كم نسبة الذين يجاوزون 70 من أمة محمد؟ ولا عشرهم ولا ربع عشرهم، ولا يتجاوزون 70 والأكثر يموتون قبل ذلك. لا إله إلا الله. قال ومع كوننا آخر الأمم وأكثرها أعمارا فلنا بالفضل الرباني السبق في القيامة لأجل إمامنا ونبينا وشافعنا صلى الله عليه وسلم المكرم. قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يتحاسب أمة حتى تحاسب أمة محمد, لا يمر على الصراط أمة حتى تمر أمة محمد, لا تدخل أمة إلى الجنة حتى تدخل أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين, وجعلنا الله في خيار أمته. قال الله ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستأخرون. لا أحد منهم يموت قبل وقته ولا أحد منهم يتأخر عند الساعة المعينة المحددة المرسومة في قدر الله تبارك وتعالى. والأمر كذلك, الأمم والطوائف والجماعات والأحزاب والهيئات ما تسبق من أمة أجلها وما لكل أمة أجل لأمتين, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما كان من أمة وما كان من حكومة ودولة وما كان من حزب وما كان من هيئة لكلها مقدرة لها أوقات ونهايات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة. والأمام والأجيال والاتجاهات والطوائف كلها لها أوقات معينة محددة ما تسبق من أمة أجلها. ما يمكن تتقدمون على الساعات التي حددها الله ورتبها لهم ولا يتأخرون عنها, لا يتقدمون ولا يتأخرون, بل كل واحد في أجله ووقته وينتهي. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى, جاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا لوط عليهم السلام, كلهم جاءوا هؤلاء وأنبياء أخر قبل موسى عليه السلام أن يبعث إلى قومه. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى, يعني كما قالوا وإن من أمة إلا خلا فيها. أرسلنا إلى كل أمة الرسل. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى, أي تتوالى يتبع بعضهم بعضا, أمة رسولا بعد رسول رسولا بعد رسول رسولا بعد رسول يصدق بعضهم بعضا. ثم أرسلنا رسلنا تترى, كلما جاء أمة رسولها كذبوا. قال تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا, مكذبين بعد مكذبين بعد مكذبين, يهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء. وكل الذين كذبوا الرسل من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد هلكهم الله, وأخر هذه الأمة لا يعمها بهلاك من عنده إلى الأجل الذي حتمه سبحانه وتعالى لقيام الساعة. ولا تستاصل هذه الأمة بعذاب يستأصلها وتهلك بكلها, ولكن تهلك طوائف بعد طوائف بعد طوائف بعد طوائف لا إله إلا الله إلى الأجل المعلوم. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث, أجمع حديث ما عاد شي وجود لهم إلا ما يتحدث عنه, كانوا قالوا وفعلوا روحوا تركوا, جعلناهم أحاديث. فمنهم أحاديث يذكرون بالخير وهم الذين آمنوا بالرسل, منهم أحاديث أيضا حدوثة وضحك عجوبة يتعجب عنهم, يقول كان كذا وذا ذا غرق وذا جاءته الصيحة وذا رميت عليهم الحجارة وذا أحاديث, جعلناهم أحاديث. لم يبقى لهم وجود ولا قوة ولا قدرة ولا أثر إلا أحاديث بالكلام, كل من كانوا قالوا فعلوا خلاص تحولوا إلى كلام لا أحاديث. وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بسطنا لهم بساط الخير ودعوناهم إلى موجب السعادة راحوا وراء الأهواء والشهوات وتبع بعضهم بعض على معادات أنبيانا ورسولنا فهلكوا. فبعدا عن الرحمة وعن المغفرة وعن بعدا لقوم لا يؤمنون أي هلاكا لهم بتكذيبهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام وقالوا ما تسبب أحد لأخيه بفائدة ومنفعة أعظم مما تسبب موسى لهارون. كيف تسبب له النبوة؟ قال يا أخي هارون أرسله معي. فما أحد نفع أخاه مثل ما نفع موسى هارون، وتحول هارون إلى نبي بأمر الله تعالى، ولكن جعل سبب سؤال موسى عليه السلام فأرسله. فجاء موسى وهارون بآياتنا، العلامات بآياتنا بالكتاب الذي أوحى إليهم والدين الذي جاء به وسلطان مبين، سلطان مبين ما جعله الله تعالى من آية اليد وآية العصا. ثم بقية التسع الآيات، في تسع آيات لا فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال بأين سلطان مبين واضح بين يدل على صدق موسى وهارون، أرسلهم إلى فرعون وملئه جماعاته المحيطة به فاستكبروا والعياذ بالله تبارك وتعالى عن قبول الحق، وكانوا قوما عالين أي طاغين ظالمين متكبرين يظلمون الناس، وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وكان احنا بشر بشر بشر بشر في الأمم كلها في الأمم كلها، وإلى وقتنا حتى في نظرتهم سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد بشريته أو نظرتهم إلى أرباب الخصائص من الأولياء والصالحين والبشر، وبعدين والخصوصيتين والبشر بشر، ولكن ما البشر هم سواء؟ أن نحن لبشر مثلهم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده كما قال جل جلاله أن أمير لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا تحت قهرنا وأمرنا هؤلاء كلهم، يعني هم في تحت الحكم والمملكة ما يستطيعون يعاندون ولا يضادون فرعون وقومه، فعدوها عبادة لهم وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فرعون وملأه، كذبوا موسى وهارون فكانوا من المهلكين، هلكوا والعياذ بالله تبارك وتعالى لتكبرهم. فالمتكبرون الظالمين للناس البغون هم الذي سموا قوم عالين، يمنعهم كبرهم عن الهداية. قال سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، أن يروا سبيل الغي يتخذوا بذلك، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة أنزلناها عليهم فيها البيان لهم لعلهم يهتدون، هي ففيها إيضاح وتبيان وإقرار للحقيقة وتقريب إلى إدراك الحق لعلهم يهتدون. فأبوا إلا الكفور

0: والفلسفات الطويلة عليه ضحكم لي كنتوا تشمخون بها في الدنيا وين راحت؟ ما عدا شيء. مثل الذين كفروا قالوا الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب يحسبه ظمآن وما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يعني وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع. وهم ثقافاتهم هذا وحضاراتهم أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوق موج من فوقه ظلمات بعضها فوقها إذا أخرج يده لم يكده. ومن لم يجعل الله له نورا فما له. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة محمد والتصديق به صلى الله عليه وسلم. ثبتنا اللهم على الإسلام وزدنا منه، ثبتنا على الإيمان وزدنا منه، وبارك لنا في أعمالنا واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. على ثبتنا على لا إله إلا الله، تحيينا عليها وتتوفانا عليها وتبعثنا مع أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. قال واجعلنا ابن مريم يعني عيسى عليه السلام وأمه آية، هذه تحمل من دون ذكر ولا نكاح ماشي، وإذا يولد من دون أب إيش هذا؟ آية. يقول أنت تظنون لما جعلت سنتي في الحياة أن أخلقكم من آباء وأمهات أنهم هم يتصرفون ولم يخلقون؟ لا يخلق. وإن أردت أخلق من غير أب أخلق، وإن أردت أخلق من غير أب ولا أم أخلق. إن مثل عيسى عند ذلك مثلي آدم، وسيدتنا حواء خلقت من آدم من ضلع من ضلع آدم. وين أمها؟ ماشي أم في أم لحواء في أم الباقين ذي. وسيدتنا مريم حملت من دون ذكر، بعدين جاء عيسى من دون أب. بغيت من دون أب عيسى، بغيت من دون أم حواء، بغيت لا أب ولا أم آدم. إذن من يخلق لا أب ولا أم؟ الله هو اللي يخلق. فجعل هذا سبب. قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية. آية هذا تحمل حمل كامل من دون قال ذا كي قالت عليها سلام الله تبارك وتعالى أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضي. فحملته فانتبذت به وكان ولد بلا أب، وجاءت به إلى قومها أتت بها قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك. فأشارت إليه إيش كيف نكلم من كان في المهدي صبية طفل كما هذا تشيرين إليه. صلى خطبة في المهد سيدنا عيسى. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. سمعون ركزوا عيونهم يسمعون طفل يتكلم في المهد. وجعلني مباركا أينما كنت، إيش الكلام هذا؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. الله أكبر. عليه السلام وعلى سيدنا يحيى عليه السلام وعلى نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء سلام الله عليهم يوم ولدوا ويوم ماتوا ويوم يبعثون أحياء، وبعثنا الله في زمرتهم آمين. قال جعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة، في قراءة ربوة ذات قرار ومعين، ربوة مكان مرتفع من الأرض، قرار مستوي، ومعين ماء جاري عذب. وأويناهما لربوة ذات قرار ومعين، فقيل بيت المقدس وقيل دمشق، إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفي هناك أيضا في دمشق مكان يقال، قيل أنها غوطة دمشق، قيل أنه في مكان مرتفع وعنده ماء أيضا يجري، وقال إنها هذا الذي أوى إليه سيدنا عيسى مع أمه. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم أخذ الحق يبين خطابه للرسل وأحوال الأمم ولقد بين لنا ربنا البيان الكامل الشافي، له الحمد له المنة، نسأل أن ينفعنا ويرفعنا بكلامه وذكره. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، ارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. ومن ترفع فلا خافض له، من تخفض لا رافع له. فارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجعلنا عندك من أهل القرآن. وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين. يظهر سر في القلوب والعقول للأرواح يا مجيب الداعي ويا مغيث المستجين. واحي بالقرآن قلوب أهالينا في ديارنا وأولادنا، وانظر إلى الحاضرين وإلى السامعين وإلى المتابعين نظرة من عندك تحيينا بها، تحيي قلوبنا بالقرآن وسر القرآن ومن أنزلت عليه القرآن، وارزقنا حسن متابعته في كل شان. يا كريم يا منان يا أرحم الراحمين.
1: فاتح الأروع سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم الأروع سيدنا مهاجرنا ياسين فقيه مقدم محمد علي بعلوي، صاحب الحضرة المقام حبيب الشيخ بكر بن سالم، حبيب محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم، حبيب علي المشهور محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم، يا سادتنا الشيخ بكر بما سادت البعن في أمواتنا أموات الحاضنين أموات المسلمين أجمعين بحقهم يا مسرهم. ربي يكفينا وإياكم شر الطاغين من الحاسدين الحاقدين المعداء، حفظ الحبيب عمر وأخوانه وأولادهم كل شر فقهم كل خير وصلح المرضى ورباطه وبنة الله، يشفينا ويشفيكم من جميع الأمراض والأسقام، احفظنا من كل شر من جميع العدو والحساد، خاتمه ولا علينا خيارنا ولا علينا شرارنا من الحب النبي أدوم يا من الصلح والصلاح، ويعطوا كل سيء منا منكم سهولة على مرض الله ورسوله، واختم الصالحات عمالنا وجياننا، واجعلنا وإياكم عبيد إحسان لا عبيد امتحان، على كامل على النية وعلى من وسلفنا الصالحين ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملككم الدين وكنا مديوك نستعين.
2: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم الاحتفال حكم ما فيه، إذا كان فيه اجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محمودة والاجتماع عليها محمود. إذا كان فيه تقديم شيء من الطعام، إطعام الطعام محمود، شيء من الحلويات، إدخال السرور على الناس، هذا محمود. إذا كان في ذكر لله تعالى هذا محمود. إذا كان مجلس علم هذا محمود. هلأ بنسمع في بلاد أخرى مثلا أنه في بالمولد بيجوا بيخطل في اختلاط، وبعدين بيقوموا بيرقصوا مع بعضهم يتمايلوا، هذا حرام. حرام مو لأنه مولد، حرام للاختلاط، حرام لهذا التراقص والتمايل بين الرجال والنساء. أما نحن اجتمعنا مثلا الآن في هذا المجلس، جاء أخ منشد صوته شجي، جاب يعني أبيات من الشعر فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كله محمود ومشكور.

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم عن الموت. حكي أنه لما حضرت لقمان الحكيم الوفاة بكى، فقال له ولده: ما يبكيك يا أبتي؟ فقال: يا بني، لست أبكي على الدنيا ولا على نعيمها، ولكن على ما أمامي من الشقة البعيدة والمفازة السحيقة والعقبة الكؤود والزاد القليل والحمل الثقيل، ولا أدري أيحط عني ذلك الحمل حتى أبلغ الغاية، أم أثقل حتى أساق إلى النار، فلهذا أبكي. فمات عليه السلام.

قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. وهذا قريب من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.

النوم والموت. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذاك تبعث بعد موتك.

وذكر أن لقمان الحكيم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني، كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية، وإني لموصيك الآن بست خصال فيها علم الأولين والآخرين. أولها: ألا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقي من عمرك. وثانيها: اعبد ربك بقدر حوائجك إليه.

وثالثها اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها، ورابعها ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة منها، وخامسها لتكن جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله، وسادسها إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك فيه الله وملائكته.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم متحلية بالأخلاق معتزة بهويتها الإسلامية وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
3: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
2: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
4: أرضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقدو إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضامن. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
5: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها، دائما نكرره.
1: تستمعون، نبقى وإياكم الآن مع نقل مباشر لدرس التعريف بالسابقين الأولين ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع الشيخ الداعية عبد الله بن عوض باجهام.
2: ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا تبارك وتعالى من عباده الموفقين المقبولين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وقد مضى بنا حديثنا في يوم أمس عن شخصيتين من شخصيات الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح مسلمة الفتح، وختم الحديث بسيدنا معاوية بن أبي سفيان عليه رضوان الله. وكان في ضمن حديثنا عن هؤلاء الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم أن ما يجعل الله تبارك وتعالى بينهم من بعض البشريات التي قد تظهر في مظهر اختلاف فيما بينهم البين أمر فطري، ولكن إدارة الخلاف وما يكون من بعده هذا الأمر الذي يحتاج المسلم والمؤمن بالله تبارك وتعالى أن يتأمله ويحذر من الجوانب التي تكون سببا في استمراره واستدامته أو النتائج السيئة التي تكون من بعده. وفي نهاية المطاف رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله تعالى أن يرضى عنهم وأن يرضى عنا بهم، وقد نشر الله تعالى راية الرضوان عنهم، ومن تحدث بأي كلمة ببنت شبه عن أحد منهم فأعانه الله تعالى على ما سيجد ويلقى في الدنيا والآخرة. ولربما كانت لنا رغبة أن نذكر أيضا قصة ضرار خادم سيدنا علي ومولاه، ولكن لربما بقية الشخصيات وما بقي معنا من الدروس إلا اليوم ودرسنا ودرسين في الأسبوع الذي يقبل بإذن الله تعالى، ونريد الوصول إلى بقيتها، يكتفى بمعرفتها في بحث أي واحد منا من كتب السير ليعرف كيف بعد الخلاف ما يكون من الصحابة من تأسف وتألم بينهم البين رضي الله عنهم وأرضاهم في عودة الصواب والرشاد إليهم. ونزولا عند الرغبة لبعض أحبابنا نذكر القصة التي كانت من بين الصحابة. يذكر ابن كثير في البداية والنهاية وابن عبد البر وابن إسحاق وغيرهم في كتب السير وابن عساكر وأبو نعيم في الحلية، قال أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال لضرار بن ضمرة صف لي عليا، فتمنع ضرار أولا فعزم عليه معاوية أن يصفه، عزم عليه يعني أكد عليه، وكونه والي لابد من تنفيذ أمره فيما لا معصية فيه ولا معصية في هذا الأمر بل قربه وبرا لله تعالى. قال فتمنع ضرار أولا فقال له معاوية لابد أن تصفه، فقال له ضرار في وصف سيدنا علي كان والله، أي سيدنا علي كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته ووحشته، كان والله غزير العبرة كثير البكاء، غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا يحيينا ويجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له ولا نرفع أعيننا تعظيما له. هذا كان حالهم مع سيدنا علي، فتأخذ منها صورة كيف الصحابة مع النبي. صدق في الضياء اللامع الحبيب عمر لما يقول: وأصحابه كانوا له أعوانا، لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا، قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا. قال ثم ذكر القصة وعدد بعض أوصاف سيدنا علي، ثم قال: وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قابض على لحيته يتململ تململ السليم، أي المريض، فهي من ألفاظ الأضداد، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضتي أم إلي تشوفتي، هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير، آهن آهن آه من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر. قال: فلما فرغ ضرار من كلامه بكى معاوية رضي الله عنه وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك. وفي رواية قال له: كيف حزنك عليه يا ضرار؟ سيدنا معاوية يسأل ضرار: كيف حزنك عليه؟ كيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها، فهي لا ترقى عبرتها ولا يسكن حزنها. رضي الله عنه وأرضاه، سمع ما كان منه وما جرى من الحديث، حتى لما كلم بعض من شارك في الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم وجاء بعد ذلك ترحم، قالوا له: أتقول هذا وقد كنت تعاديه؟ قال: كان الأمر بشرية، ولكننا والله كنا نعمل هذا كله مع مثل هذا الجبل، ما يتأثر ولا يتزحزح ولا يتزلزل أبدا، صفاته ربي على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن سيدنا علي، ورضي الله عن سيدنا معاوية، ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم في حديثنا عن رجل آخر أكرمه الله تبارك وتعالى بأن يتصف بقوله تعالى: يخرج الحي من الميت، سيدنا عكرمة بن أبي جهل. هو عكرمة بن أبي جهل بن عمرو بن هشام أبو جهل، اسمه عمرو بن هشام، أبو جهل كنية، عمرو بن هشام بن المغيرة أبو عثمان كنيته، القرشي المخزومي المكي، وأمه أم مجالد أسماء بنت مخربة التميمية. ولد بمكة قبل البعثة بعشرين سنة، ولد بمكة بعد البعثة بعشرين سنة، يعني أصغر من النبي بعشرين سنة تقريبا. في ما تعلق بحاله قبل الإسلام، قال عكرمة قبل الإسلام لما كان يوم فتح مكة: أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربع نفر وامرأتين، باعتبار ما جاء كما ذكرنا في المرة السابقة ما جاء من تفاوت الروايات، ذكر تفصيل ذلك صاحب الرحيق المختوم وذكره الشيخ البوطي في فقه السيرة وغيره، أنها قول، أن من الأقوال ما يقول ستة، ومنها ما يقول ثمانية، ومنها ما يقول 12، ومنها ما يقول 14، وبعضها قد تدخل الأسماء، يذكر بالكنية هنا ويذكر بالاسم هنا، فبعضها تدخل في بعض، وبعضها يذكر باللقب، فيقال مثلا وامرأتين أو جاريتين لعبد الله بن أخطل، وهناك يذكر اسمهما، فتتداخل بعض الأسماء حتى يصير العدد الحقيقي نحو من ذلك. ذكر هنا على اعتبار أنه الذين لم يؤمنوا وأهدر دمهم ستة، أربع نفر وامرأتين. وذكر الحديث وفيه أن عكرمة بن أبي جهل لما ضاقت به الدنيا وشعر أن الرجل مهدر الدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو كان مع الجماعة الذي اعترضوا في الخندمة، هو وصفان بن أمية مع المجموعة الذين قابلوا سيدنا خالد، قال: أما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن إلهكم صاحب السفينة النوتي، يسمونه نوتي الربان صاحب السفينة، قال: أخلصوا فإنه لا ينجيكم آلهتكم ما بتنفعكم، قال: فإن آلهتكم لا تغني عنكم ها هنا شيئا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البحر غيره. ما دام في البحر ما بينفعنا إلا الإخلاص لله، إذن في البر مثله ما بينجينا إلا هو، وهو الإخلاص لله. وفي مثل كتاب صور من حياة الصحابة ذكر أنه لما جاء يتجادل معه ويتكلم مع صاحب السفينة بغى بيطلع معه، كان يقوله يأخذ ويعطي معه، فكان يقوله كم تعطينا بكم بتأخذنا، بعد ذلك يقوله النوتي، يقول لكن أول أمر أطلبه منك أن تخلص. قال فقال له عكرمة وكيف أخلص؟ قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما فررت إلا منها، أصلا أنا ما هربت لما هنا إلا أنا ما بغيت أقولها، لو بقولها كان محمد في مكة هناك بقولها عنده انتهت. وهو قد فر إلى جانب البحر إلى جهة تهامة يريد أن يهرب منها إلى اليمن، فكان يرى أنه لا ملجأ له مكان يهرب فيه إلا اليمن. قال ما دام أنه لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص، فإذا لا ينجيني في البر إلا الإخلاص. فعاهد الله تعالى بينه وبين نفسه وقال اللهم إن لك علي عهد إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه هو يعلم، هم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا أجدنه إلا عفوا كريما. قال فجاء فأسلم. والقصة ستأتي بعض تفاصيلها فيما بعد. وسبحان الله عكرمة بن أبي جهل على اعتبار جاءت البعثة وهو في نحو 20، وهو وأهل مكة أجمعين يرون النبي صلى الله عليه وسلم في يومياته هو الصادق الأمين فيما ينعتونه ويوصفونه به، ويرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذاته صادق لن يكذب. قال الله تعالى مذكرا أن كفار قريش إنما هم ينتقدون ويعترضون ويكذبون القرآن الذي جاء به النبي محمد، أما هو فهم يقرون في نفوسهم أنه صادق. قال الله تعالى قد نعلم في سورة النحل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم أنك الصادق ولكن هم يكذبون ما أنزل عليك من القرآن. وفي سورة يونس ذكر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله وتعامله مع كفار قريش مثل واحد يقول يا جماعة عيب عليكم 40 سنة وأنا بينكم ما كذبت على واحد منكم بجيب أكذب على ربي. قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أنا مكثت فيكم 40 سنة الآن تتوقعون وتتفكرون أن بأكذب عليكم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. عكرمة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق ولن يجفوه ولن يرده وإنما سيستقبله. في قصة إسلام قال كان عكرمة شديد العداوة لرسول الله، وتذكر في كتب السير أنه في ما قبل بدر من أيام وجوده في مكة كان مع والده أبو جهل، وخرج إلى بدر وكان مع والده، بعد ما رجع من غزوة بدر بدأ تهتز عنده العداوة وتضعف قليلا قليلا، لكنه مع قومه كما هو بقي مستمر عليها ومعاندة. وأبو جهل بنفسه لما كلموه على بني هاشم قال كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، قالوا عند الحجابة قلنا عندنا الرفادة، قالوا عندنا اللواء قلنا عندنا الريادة، يعني وظائف خدمة الكعبة والحجيج. قال بني هاشم كلما ذكروا عندهم منقبة يقومون بها في خدمة الحجاج وخدمة بيت الله قلنا عندنا مثلها. قال فقال بني هاشم منا نبي يوحى إليه، قال منين نجيب النبي؟ قال فنبقى، قال لنعادينهم حتى نموت عن آخره، لأنه مجرد حقد وحسد كان مكتن في نفسه. في غزوة بدر حكيم بن حزام هذا الذي قرأنا قصته بالأمس لما خرجوا بني زهرة إلى جهة بني مخزوم، لما خرجوا لما من بني أسد عفوا، لما خرجوا في غزوة بدر وهم في الطريق وقف مع أبو جهل وأخذوا إلى جانب، قال يا أبا جهل القافلة سلمت فما عادش حاجة نخرج إلى بدر. قال نخرج ونعمل ونعمل، ويصيح أبو جهل ويعلن يضغبر على قولنا. فخلا به وقال له أسألك سؤال، أصدقني يا أبا جهل أترى أن محمد صادق فيما يدعو به؟ جاء ويسب أحلامنا ويسب آلهتنا والصوت الرافع يشل الكاس أحيانا. فتركه حتى هدا. رجع له مرة ثانية قالوا أسألك أخبرني. قال فرفع صوته تركه قليلا ثم جاءه الثالث فذكر له هذا الأمر أنه مختلف هم وبني هاشم وقالوا لا نبقى سنبقى على عدائهم حتى نموت عن آخر. وأقر أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولكن ماشي حيلة إلا أن نعدي إلى أن نموت. وهكذا يفعل الحقد. يقولون الحقد آخر مراحل الفشل. كان عكرمة شديد العداوة لرسول الله في الجاهلية هو وأبوه. وكان فارسا مشهورا. هرب يوم الفتح لأنه وجد الخناق يضيق عليه وأن القتل ربما سيصله من ضمن هدر الدم سيصل القتل إليه. فهرب حين الفتح فلحق باليمن يعني أراد يقصد إلى اليمن وبغى يخرج مشان يأخذ بالسفينة إلى تهامة عبر البحر حتى يصل إلى اليمن. قال فلحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام. هذه زوجته أسلمت مع وفد النساء لما كان النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم في فتح مكة بعد أن انتهى وقال اذهبوا فأنتم الطلقة ورجع الناس إلى بيوتهم. في المساء اجتمعن النساء وجين إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فجين وبايعها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وحصل منه صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة منه. من بين من حضر في ذات اليوم زوجة عكرمة الذي هي أم حكيم أسلمت في هذا اليوم أسلمت وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما آمنت وانتهت البيعة قالت يا رسول الله زوجي عكرمة ابن أبي جهل وبغيت تأمنه وطلب منك الأمان له وخايف أنك تقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو آمن. استأمنت لزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو آمن. فركبت ولحقت به بتمشي وحدها خافت فأخذت غلام كان معهم غلام مملوك عندهم رومي أخذته معهم. مضوا حتى جن الليل فهدأت وباتت وفي الصباح مضت حتى وصلت وحصلته والنوتي هو صاحب السفينة يتفاوضون يركبوا ما يركبوا بكم بيشله. فلحقته وقالت له محمد لحقته وحدها فين الغلام. يذكر بعض تفاصيل أن بعض الناس قد يكون عنده وطبعا الواحد إذا قده كافر يعني بقية الصفات قد تكون دونها مع ما عند العرب من صفات كانت موجودة لكن الشيطان قد تمكن من الأصل وهو الإيمان بالله فنزعوا عنهم من باب أولى أن توجد غيرها من السلبيات في الصفات. لما جن الليل وأرادت أن تمسي الغلام الرومي حاول يراودها عن نفسها قال فمنته أول خلنا نلحق عكرمة أول بنعمل كذا فمنته المواعيد والمنى حتى كما يقول كعب بن زهير وسيأتي قصته كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل. حتى يقولون أن المرأة في مثل هذه الحالة إذا وعدت نعم خلاص بغت بتتخلص إذا أوفت بوعدها وفاءها بالوعد دليل على أنها ما هي طاهرة وما هي مستقيمة. نقضها للوعد وخلفها للوعد هذه صفة حسنة بها ليه لأنها خرجت من المصيبة الأكبر بما هو أقل خف الضررين كما يقال. فمنت الغلام خلنا أول نلحق عكرمة وبعدين بيقع فهدأ وذهبت وياه. في الطريق وصلوا إلى حي من أحياء العرب المعروفة فاشتكت به عندهم فضربوه وأوثقوه وتركوه عنده. وصلت إلى هناك كلمت عكرمة فوجد الأمان من النبي رجع معه وهم في الطريق عبروا عند القبيلة وقالت له شوف صلح وصلح قتالوا عكرمة غيرة على زوجه وقدم إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم معه. حتى عكرمة أراد في الطريق زوجته أراد أن يخلو بها قالت له أنت عادك مشرك أنا زوجتك لكن أنت عادك مشرك ما بقيت على الشرك ما أحلك تعال سلم بعدين خلاص بنرجع على ترتيبنا. رضي الله عنها أم حكيم عاقلة تخلصت من الأول وتخلصت من الثاني لقوة ما كان أكرمها الله تعالى به بعد إسلامها. هذه المرأة استأمنته قال فرجع رجعت به إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالراكب المهاجر. حتى جاء في بعض الروايات أنه لما كان مقبلا قريبا منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال لما توجه عكرمة عندنا موجودنا بعد قرابة فقرتين، أحيانا يكون ترتيب الفقرات موجود على حسب النقل لا على حسب الحدث ووقوعه في ذاته، عندنا هنا في الفقرة التي بعدها قال لما توجه عكرمة نحو مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ولما وصل إلى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام النبي بلا رداء، حتى الرداء مع تشلو يعني استبشارا وبهجة بمقدمه، فرحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما وصل عكرمة هو وزوجته إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه من غير رداء فرحة بمقدمه وفرحة بوصوله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالراكب المهاجر رضي الله عنه وأرضاه. أول ما وصل قال يا رسول الله أن أم حكيم قالت لي إنك أمنتني، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنت آمن. فلما جلس قال إلى ما تدعو يا محمد؟ إيه الدين حقك ذا؟ إيش الذي تدعو لي؟ قالوا أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة حتى عد له أركان الإسلام. قال عكرمة والله ما دعوت إليه إنه لحق وما أمرت به هو خير. ثم أردف قائلا قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما تدعو إليه وأنت صادقا في حديثك وأمينا في حالك وأبر برا. ثم بسط يده وآمن، قال أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم قال يا رسول الله علمني خيرا أقوله شيئا أقوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا عكرمة ثم ماذا أعد ثاني أقوله؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تقول أشهد، قال تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال ذلك عكرمة ومضى عليها رضي الله عنه وأرضاه. قال فأسلم وذلك سنة ثمان من الفتح، سنة ثمان الذي هو عام الفتح فتح مكة. في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عكرمة قال عن أنس قال قتل عكرمة بن أبي جهل صخرا الأنصاري. في بعض النزال أو عكرمة قتل واحد من المسلمين اسمه صخر الأنصاري. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم فضحك، فقال الأنصاري يا رسول الله أتضحك أن قتل رجل من قومك، أن قتل رجل من قومك رجل من قومنا؟ يعني إخواننا أحبابنا الطبع البشري في الإنسان أمر فطري أنه تجي منه ردة فعل، لكن كيف يقدر الواحد يستوعب المواقف؟ كيف يقدر يعني يمتص الغضب كما يقولون؟ تكون عنده عقلية وافرة يقدر يحسن التعامل في كل موقف. الله تعالى من ضمن تأديبه لنا في صورة تأديبه للنبي محمد أن من يحيطون بنا قد تكون منهم ثلاث حالات في التصرفات منا ومنهم. الأمر الأول أنهم قد يذنبون، فدورنا أن نستغفر الله تعالى لهم بدءا برسول الله في معاملة مع الأمة، كأن الله يقول يا محمد أصحابك الذي بجوارك قد يذنبون فدورك أن تستغفر لهم، وقد يخطئون في حقك متعلق بحقك فمطلوب منك أن تعفو عنهم، وإذا عزمت على شيء فاذهب إليهم وشاورهم، لا يردك ذنوبهم ولا يردك خطاهم عليك أنك ما تشاورهم. قال الله تعالى للنبي محمد فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. عكرمة بن أبي جهل كافر في أيام كفره قتل صخر الأنصاري، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بحك النبي جاءوا الأنصار قال يا رسول الله تضحك يوم رجل من قومك، كان من قومك يعني من أهل مكة، رجل من قومك قتل واحد مننا من الأنصار تضحك وهو كافر وقتل واحد مسلم، يعني ردة فعل متوقعة رضي الله عنه أجمعين الصحابة. قالوا أن قتل رجل من قومك رجل من قومنا، قال ما ذاك أضحكني ولكن قتله وهو معه في الجنة. عكرمة قاتل بنور النبوة رأى النبي أن هذا عكرمة بيسلم بدخل الجنة. وعندنا موجود حديث في الصحيحين موجود في رياض الصالحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين.

يقتل أحدهم الآخر ثم يسلم القاتل فيدخلان الجنة معا. سبحان الله. طيب والقتل عفى الله عما سلم، والمقتول يعوضه الله. عكرمة بعد الإسلام، طبعا في قوله سيقبل عكرمة مسلما مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، ما ينتفع الإنسان بشيء. ذكر واحد ميت ويتكلم عليه، اذكروا محاسين موتاكم وكفوا عن مواساوي، كله صفات سيئة لا تتكلم عليه. لو في واحدة من صفات حسنة اذكرها والباقي لا تتكلم عليه، اتركه ليس إليك أمره. وحفظنا من القواعد التي بثها لنا شيخنا عمر حفظه الله تعالى، كان يتكلم أن الواحد مننا في يومياته في الدورة في البيت في أصحاب العمل في من يحيطون به اللي بجنبه فيهم عدد من الصفات، فيها سلبية وفيها إيجابية، ومن الذي ما ساقط. فكان يقول من نظر إلى محاسن إخوانه جعله الله مجمعا للمحاسن، من نظر إلى محاسن إخوانه جعله الله مجمعا للمحاسن، باعتبار انظر إلى الإيجابية قبل الإسلام. عكرمة قتل الأنصاري وهو كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم أنه سيسلم عكرمة ثم يدخل الجنة هو الأنصاري هذا الذي قتله. نعم. فسب الميت لا يعني يضره شيء ولكن يؤذي الحي ويأتوبها على سبيل الطرفة. قالوا كان رجل جالس يدعو للأموات يرتب فواتح كما يسموها، فقال جاء واحد قال ما يجوز ما تصل ما تنفع، فحول يسب أبوه يتكلم على هذا المنتقد، فجعل هذا الرجل يسب أبو المنتقد. قالوا كيف تسب أبوه؟ قال ما شيء يصل، لما نقرأ ونرتفعته يقول ما شيء يصل، ولما سبيته زعلت وما شيء يصل، إما هذا وهذا وإلا. والذي يذكر أن الإنسان في دعائه وما يسأل الله تعالى به إيصال الثواب تدخل في باب الدعاء، الجميع متفق على وصولها من باب الدعاء. في عكرمة بن أبي جهل بعد الإسلام قال الزبير لما أسلم عكرمة قال يا رسول الله علمني خيرا أقوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. قال عكرمة وأنا أشهد بهذا وأشهد بذلك من حضر، وأسألك يا رسول الله أن تستغفر لي، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم. فقال عكرمة لا أدع شيئا لا أدع نفقة نفقتها كنت نفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلتك إلا قاتلته إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. يريد أن يكفر عما مضى، وهذا يعني أمثلة مترددة في جميع الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح أو أسلموا متأخرين. عن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان إذا فتح المصحف كما في بعض الروايات، وكان إذا أريد أن يأخذ المصحف يقوم له، كان من حالاته أنه إذا حد بيعطي المصحف يقوم إجلالا وإكراما للمصحف. قال كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، في بعض الألفاظ كلام ربي كلام ربي، ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. شارك في حروب الردة، شارك في فتوح العراق، شارك في فتوح الشام، معركة اليرموك، معركة الجنادين، كلها شارك فيها رضي الله عنه وأرضاه. جهاده في سبيل الله كان مجتهدا في قتال المشركين، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع عام الحج على صدقات هوازن على اعتبار ما بعد في أيام حنين، على صدقات هوازن، ووجهه أبو بكر إلى عمان وكانوا ارتدوا فظهر عليهم يعني انتصر فظهر عليهم، ثم وجهه أبو بكر إلى اليمن، ثم لزم عكرمة الشام مجاهدا حتى قتل بأجنادين، هذه اللي ذكرناه أنه شارك فيها وقتل وهو ابن 62 سنة كما قال الجمهور عليهم رحمة الله. في ما يذكر من كتب السيرة عن هذا الصحابي أيضا قالوا ما رؤي بعد إسلامه إلا مهاجرا أو عابدا، وإذا ذكر عداءه للإسلام سابقا بكى واستغفر الله تعالى. استشهد في أجنادين وقيل في اليرموك سنة 15 من الهجرة النبوية في أيام خلافة سيدنا

0: المعركة. أبحث عن ابن عمي حتى وجدته مقتول، حتى وجدته في آخر رمقة. قال فحملت الماء لأسقيه. قال فلما سمعني من بجواره وأنا أقول اجلس ابن عمي أسقيك الماء، وقال أسندت إلى ركبتي، فإذا بجواره عكرمة يقول الماء الماء. قال فأمسك ابن عمي فمه وقال اسقه. قلت أسقيك ثم أعود إليه. قال لعله أحوج مني. قال فوضعت ابن عمي وعدت إلى عكرمة فرفعته لأسقيه، فإذا بعياش بن أبي رباع بن أبي ربيعة بجواره يقول الماء الماء. قال فأمسك عكرمة عن الماء وقال اسقه. قلت أسقيك ثم أعود إليه. قال لعله أحوج مني. قال فوضعت وذهبت إلى عياش فوجدته قد مات. رجعت إلى عكرمة فوجدته قد مات. رجعت إلى ابن عمي فوجدته قد مات بشربة ماء أثر بعضهم بعض بروحه. أحيانا الواحد منا يطلب منه الإيثار ما هو بهذا، بأقل منه، لكن يتعود الأعلى بالأقل، وكما يقولون مسافة الألف ميل تقطع بخطوة. ابدأ بعد قدمك في المشوار، وألف ميل وألفين ميل بتقطعها وتصل إلى النهاية، وإنما السيل اجتماع النقط. فرضي الله عن سيدنا عكرمة بن أبي جهل. شخصيتنا الثانية اليوم رجل من بني عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث أبوه الحارث أكبر أولاد عبد المطلب، ويكنى به عبد المطلب كنيته أبو الحارث. وطبعا من الاسم هذا والكنية هذه تطلق على الأسد، الأسد من أسمائه أسامة وحيدر وليث وغضنفر والضرغام وأمثالها، ومن بينها أبو الحارث اسم من أسماء الأسد. عبد المطلب كنيته أبو الحارث، وأكبر أولاده الحارث. الحارث هذا عنده أربعة أولاد ذكور، وهم أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبد الله. نوفل وربيعة وعبد الله أسلموا مبكرا وتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو سفيان هذا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسبا وعشرة، فكان تربو يعني سنه متقارب هو إياه، وكان أخوه من الرضاع، وكان ابن عمه وكان صاحبه. لكن لما جاءت النبوة نزغ الشيطان في رأسه فأخذه إلى جهة أخرى، فسلط لسانه وقد كان شاعرا، سلط لسانه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، وبقي في معاندة الدين ومعاندة النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم حتى أكرمه الله تعالى في الفتح بالإسلام. فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، وقد كان أخوه من الرضاع. أخوه من الرضاعة رضعتهما حليمة السعدية في كتاب تاريخ الحوادث والأحوال النبوية يذكر لنا أن أخوان النبي من الرضاعة سبعة، أخوانه من النسب ما أحد، عبد الله وآمنة ما أبرزوا في الوجود إلا واحد، واحد وهو واحد ملأ الوجود. قال في شرف الأنام يقول وملأ الوجود بوجوده عدلا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأن اختار له حتى المسميات، فهو مظهر الأمان الأكبر، فأمه آمنة اختارها الله، وأبوه عبد الله فهو مظهر العبادة وهو أعبد الخلق لله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرضعتهما حليمة السعدية، قيل اسمه المغيرة أبو سفيان باعتبارها كنية، واسمه المغيرة، وقيل لا اسمه كنيته أبو سفيان هي هو اسمه، والمغيرة واحد من إخوانه. وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، كان يشبهه في شكله ويشبهه في معاملته في مواقفه. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بعدما أسلم بالثناء والمدح العظيم فيه. إسلامه كان أبو سفيان شاعرا، فكان يهجو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مباعدا يعني يدفع الناس عن الإسلام ويشجع الناس على يعني الصد عن الإسلام، شديدا على من دخل فيه، أي واحد يبلغه أنه أسلم يؤذيه. تلقى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قبل أن يدخل مكة، قيل في الأبواء، والأبواء منطقة بين مكة والمدينة فيها قبر آمنة. قال أبي عمر رضي الله عنه ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كان والمصطفى في بطنها. وقد أتى عليه ست من سنيه الآن، وقد أتاه الموت حين رجوعها، وكانت ماتت في الأبواء، في الأبواء أو في منطقة غيرها. في بعض الكتب يقول في الأبواء. تلقى أبو سفيان ومعه ولد اسمه جعفر، تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه عبد الله بن أبي ربيعة لما ذكرنا ابن عمته تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل من مكة إلى المدينة. وبسبب ما كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم أدبر عنهم، لكنه بعد ذلك فتح لهم باب المدينة من أين يدخلون، فعرفهم سيدنا علي أنهم يأتون إلى النبي من خلفه ويقابلون. قال فأسلم، أراد جاي عام الفتح يتلقى النبي في الطريق. قال فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، لأنه بدت منه أمور في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فتذلل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رق له. لما النبي صلى الله عليه وسلم استقبله أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وهو يجي من اليمين ومن اليسار والأمام، قال لأن لم يقبلني لأخرجن أنا ولدي هذا ولد جعفر ونهيم في الصحراء حتى نموت جوعا وعطشا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرق، وقال إن جاوب أقبلهم. وكمل أنهم جاءوا عند سيدنا علي فقال لهم تعالوا من وراء لا تجنوا قدام، وقولوا بصوت واحد الله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أن عليا علمه لما جاء ليسلم أن يأتي أن لا يأتي من قبل وجهه، فقالت الله لقد أثرك الله علينا الآية، ففعل فأجابه لا تثريب عليكم اليوم، ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. ثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قال العباس بن عبد المطلب شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يوم حنين فلازمته أنا وأبو سفيان. أعلاقة العباس بأبو سفيان؟ ابن أخي العباس عمه، رسول الله ابن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وأبو سفيان بن الحارث، وكلهم أخوة للعباس. قال لزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فلم نفارقه أبدا، والنبي على بغلته بغلة له بيضة أهداها له فروة الجذامي، البغلة اسمها دلدل كما في كتب الزيار. فلما التقى المسلمون والكفار، ولا المسلمون مدبرين حالهم، عندكم مكتوب مدبرون أظن الحال يكون منصوب مدبرين، ولا المسلمون، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار ويرفع صوته. الصحابة بغوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ترفع صوتك مشان ما يحدقون عليك، يحدق المشركون ويقصدونه بالأذى، ما بغوا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم رافع سيفه ورافع صوته، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم. قال نحو الكفار. قال العباس وأنا آخذ بلجام بغلته، بغلة النبي أكفها، ما أبغى النبي يتقدم، قال آخذ بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يذكرون أنه ثم أحبه. قبل ذلك في كتب السير يذكرون مع هذا الموقف ذاته أن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف عمه العباس ماسك باللجام، واحد ماسك بالركاب، الركاب حلقة الحديد الذي في طرف السرج يضع الراكب عليها رجله، هذا يسمى ركاب. واحد ماسك بها، قال أبو سفيان يميني بالسيف ويساري بركاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالنبي يقول من هذا؟ التفت من هذا؟ قال فقال النبي من هذا؟ قال العباس هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث، ارضى عنه يا رسول الله. قال هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث، ارضى عنه يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت، قد رضيت عنه. قال قد فعلت وغفر الله له كل عداوة عادانيها. قال أبو سفيان فطرت من الفرح، هو فين يده؟ فين يده؟ في الركاب، واليمنى فيها السيف، والركاب في رجل النبي. قال فطرت من الفرح ولثمت قدم النبي أقبلها، قال أخذت قدم النبي جعلت أقبلها. قال ف فطرت فرحا برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وقبلت رجله في الركاب. فالتفت إلي وقال: أخي لعمري تقدم فضارب. قدم توك تقدم. قال: فتقدم فضارب وصاح في القوم، فعادوا من الخلف هو والعباس فقاتلوا دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى هزمت هوازن في حنين. قال: ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبا سفيان هذا وشهد له بالجنة، وقال: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. وقالت بعض الكتب السير: كان النبي يقول أبا سفيان كما تقول العرب الصيد، كل الصيد في جوف الفرع. رجال، يقولون رجل برجل ورجل بألف رجل. وقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: إنه من خير أهلي، إنه سيد فتيان أهل الجنة. سيد شباب أهل الجنة من؟ حسن الحسين. سيد فتيانهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. توفي أبو سفيان رضي الله عنه بالمدينة بعد أخيه نوفل الذي أسلم قبله سنة 20، يعني في خلافة سيدنا عمر، وصلى عليه عمر بن الخطاب، وقبر في ركن دار عقيل بن أبي طالب، قبر في ركن دار عقيل بن أبي طالب بالبقيع، وكان قد حفر له قبرا. جاء بعض الصحابة إلى البقيع وجد أبو سفيان يحفر، قال: قبر لي لحد 3 أيام بعد ما كمل الحفر 3 أيام ومات رضي الله عنه. قال: وهو الذي حفر قبره قبل أن يموت ب3 أيام، وكان ينظر إليه ويبكي. قال عند ذلك: اللهم لا أبقى بعد رسول الله ولا بعد أخي، وأتبعني إياهما. فلم تغب الشمس من يومه ذاك حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت داره قريبا من دار عقيل بن أبي طالب عليه رضوان الله. لما شعر بالموت اجتمع بعض أهله نحوه يبكون، فقال لهم: لا تبكوا علي، فوالله منذ أسلمت ما تعلقت بخطيئة قط. منقبة عظيم. كان منذ أسلمت ما تلطخت ولا تعلقت بخطيئة قط. أنا عاهدت النبي وبايعت النبي خلاص. من مستوى عالي من وفاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا سيدنا عثمان يقول: منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضيت بيميني إلى فرجي. أي حاجة الاستنجاء من باب أولى، فالنهي وارد على الاستنجاء باليمين إلا عند العذر، لكن في بقية الاستعمالات قال: حتى بقية الاستعمالات مهما كان يميني ما أضعها في فرجي تكريما بايعت بها رسول الله. وهذا قال منذ أسلمت، خلال من فتح مكة إلى موته في أيام في سنة 20، يعني فتح مكة سنة 8 قريب 12 سنة. قال: ما تلطخت بخطيئة ولا تعلقت بسيئة قط رضي الله عنه وأرضاه. قال سيدنا أبو سفيان بن حارث قال: ومنذ أسلمت ما رفعت وجهي في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجهي قط حياء أتذكر ما كنت أقابله به. قال: إذا جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أجعل وجهي كذا في وجه النبي، كلما رفعت وجهي استحي من الأيام التي حصلت مني فيها سوء معاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام فأستحي. قال ودائما انكس راسه رضي الله عنه. تروي لنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يوما ابن عمه أبو سفيان بن الحارث داخل إلى المسجد. قالت سيدتنا عائشة: فكان أبو سفيان داخل المسجد وهي بجوار النبي. قال: فقال: يا عائشة تدري من هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: إنه ابن عمي أبو سفيان بن الحارث، انظري إليه، إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه، ونظره لا يفارق قدمه. قال: ولا يفارق بصره شراك نعل، يعني مغض الطرف دائما. إنه ابن عمي أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. أبو سفيان بن الحارث كان له حتى موقف في غزوة بدر، كان مع الكفار ولكن بعد الهزيمة رجع إلى مكة، وصل إلى مكة من أوائل من وصلوا. وأبو لهب كما هو معلوم ما حضر غزوة بدر، أبو لهب خرج بدله واحد. برجوعهم رجع أبو سفيان من الأوائل، فكان أول ما وصل من بعيد يقول أبو الهب من هذا الذي وصل، من الذي أقبل؟ يقول هذا أبو سفيان ابن أخيك. فجاء قالوا إيش الأمر؟ قال يا عماه والله ما وصلنا ولا لقينا محمدا وقومه إلا كأننا سلمناهم رقابنا يقطعونه، كأننا جينا نعطيهم رقابنا يقطعونه في غزوة بدر. قال ورأينا رجال بيضا طوال يقاتلون دوننا، وذكر له وصف الملائكة الذي كان يذكره، ولله حكمة شاف هذا كله في غزوة بدر، واختار الله تعالى أن يتأخر إسلامه إلى فتح مكة. كان بشعره عمل مرثاه في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المرثاه فيها عدد من الأبيات، فيها شيء من الطول، ولكن في جرتها بعض الأبيات يقول مثلا لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، نبي كان يجل الشك عنا بما يوحي إليه وما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. بعد ذلك يتكلم على سيدتنا فاطمة ويقول لها أثبتي واصبري. إيه علاقته بفاطمة؟ عمها من الرضاع، أخو النبي من الرضاع، فكان يكلمها اصبري بعد أبيك فخير ما تلزمين، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عنه صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أبا سفيان ورضي الله عن أبي سفيان ورضي الله عن جميع الصحابة، نسأل الله تعالى أن يرضى عنا بهم، نسأل الله أن يعصمنا من سبهم وأن يكرمنا بكمال حبهم وأن يسلك بنا في دربهم ويحشرنا في ركبهم يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى أصحابه، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. النواجذ بالدال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
0: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. أتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر.
3: عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: والله أعلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عرض خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استغفر الله، تدلو تراخص وساولا قدام، يرحمني ويرحمكم الله.

الله أكبر الله أكبر كبير الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا أن ينفعنا وأن يتقبل منا ومنكم بمحض منه وجوده وكرمه. اجتمعنا وإياكم على أداء الصلاة في الجماعة، وجاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة. فالحمد لله على ذلك. وقد كان في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ليقام في الصف ولا يترك الجماعة. وجاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، إن المدينة ذات حفر وذات سباع، فهل تأذن لي أن أترك الجماعة؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: بلى. قال: إذن لا أجد لك عذرا. فأيها الإخوان، الحمد لله أيام الدورة هذه في دار المصطفى ما شاء الله الجميع محافظ على الجماعة، لكن السؤال: إذا عاد كل واحد منا إلى بلده، هل سيستمر على هذا الخلق العظيم، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة؟ فكل واحد منا يحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنما هي الجنة أبدا أو النار أبدا. نحن في هذا اليوم، يوم الخميس، يوم تعرض فيه الأعمال على الله، ونسأل الله أن يحسن عرضنا عليه، ونستقبل في هذه الليلة ليلة الجمعة، هذه الليلة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وقال: أكثر علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر. هذه الليلة، ليلة الجمعة، تسمى الليلة الغراء مثل هذه الليلة، ويوم الجمعة يسمى اليوم الأزهر. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من الصلاة في هذه الليلة، وقال العلماء: أقل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقل شيء 300 مرة. فكل واحد منا لو حاسب نفسه في كل ليلة جمعة وفي كل يوم جمعة، كم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن نفرغ أنفسنا أيها الإخوان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عند الله عظيم. من صلى علي صلاة واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000، قال النبي صلى الله عليه وسلم، زاحمت كتفه كتفي يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: حرم الله شعره وبشره على النار. ومن أعظم الطرق الموصلة إلى الله في آخر الزمان كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنكثر في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعد ليوم الجمعة من ليلتها بأن نقرأ في هذه الليلة سورة الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق في السماء. ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور من الجمعة إلى الجمعة. فالإنسان يغتنم هذه الليلة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الدخان، وغيرها من الأعمال المطلوبة. ثم يأتي علينا وعليكم إن شاء الله يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه خرج منها، وفيه تقوم الساعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فالإنسان هذا يوم الجمعة يجعله يوم عيد، يوم تفرغ للعبادة، يوم الذكر، يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تمر علينا أيام الأسبوع، وخصوصا نحن الذين لسنا طلاب علم، في الأشغال، في الأعمال، في مشاغل الدنيا، يأتي يوم الجمعة خلاص ما عاد في عمل، فلابد كل واحد منا يجعل لهذا اليوم يوم عبادة. كثير من الشباب اليوم يجعلون يوم الجمعة يوم النوم، ما شاء الله
يشلها نومة، حتى الفطور بعضه ما يفطرون، شلها نومة من بعد الصبح، يمكن حتى من اللي صلى الصبح في جماعة ولا ما صلى الصبح في جماعة، وجلس للإشراق ولا ما جلس للإشراق، يبيتوا لك يقول لك الليلة غدوة جمعة معنا سمرة معنا اليوم، ويسمرون. يقول كان أحد السلف: ولا تسمر فتقمر عن الطاعات والدين. السمرات ويسمر لك مال الساعة واحدة ثنتين ولا الساعة ثلاثة، كان بعض اللي يخرجون آخر الليل في المساجد، خرج آخر الليل بيفتح المسجد وبيحزبون آخر الليل، عاد الله حصل الشباب جاء من حقهم السمرة والسهر، كأنكم بتصل المسجد، قال أنا هلا بروح بنام، عاد ما بينامون الساعة ثلاثة ثلاثة ونص متابع يقومون عدم الصلاة ذيل. إلا غدوة جمعة، يقول كلا جمعة ماشي عمل ماشي مدارس ماشي كليات، إلا إجازة، وينام لك بعدين يشلهم الساعة 11، وبعضهم عوذ بالله حتى صلاة الجمعة ما عاد يصلي. فننبه أنفسنا على هذا أيها الإخوان، نغتنم يوم الجمعة بالأذكار التي سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكرنا قراءة سورة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، كذلك الاغتسال ليوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وسار ولم يركب ودنا من الخطيب ولم يلغو ودنا من الخطيب ولم يلغو كتب الله له عبادة سنة صيامها وقيامه. وقال يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وسمى سورة كاملة في القرآن باسم هذا اليوم سورة الجمعة، وختم السورة بآيات تتكلم على سورة الجمعة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يقول ابن عباس إذا سمعت نداء في القرآن بيا أيها الذين آمنوا فوعوا سمعك، فإنه أمر من الله لك أو نهي نهاك عنه، وفي هذا أمر من الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال يحرم على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر إذا سمع النداء، إذا صعد الخطيب على المنبر، أن يشتغل بأي شغل، لا كلام ولا سلام ولا لا يجوز له أن يشغل شغل إلا أن يغتسل ويذهب إلى الجمعة. ومن هذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير للجمعة، وهذه سنة من السنن المهجورة والسنن المتروكة، التبكير للجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكان ما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكان قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكان ما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكان ما قرب بيضة. قال: فإذا صعد الخطيب على منبر أو صعد الإمام على منبر لفت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر، اللي يحضرون بعد ما يصعد الخطيب للمنبر معاش لهم في هذا الأجر. ونادي نفسي يا إخوان، ونادي كل واحد منا ينادي نفسه، كم مرات في حياتك ذهبت إلى الجمعة في الساعة الأولى قربت بدنة لله سبحانه وتعالى؟ كم مرات في عمرك قربت بقرة ذهبت في الساعة الثانية إلى الجمعة؟ كان السلف الصالح يذهبون إلى الجمعة بالمصابيح، يروحون بالمصابيح، عاد بقع له ظلمة يعمل معه السراج مشان يذهب إلى الجامع ويصلي في الجامع ويجلس محله ويقرأ الأذكار ويقرأ الصلاة على النبي وسورة الكهف وسورة الدخان وسورة ياسين وسورة الواقعة وسورة تبارك وما شاء الله، وإذا غلق الأذكار حمل المصحف وجلس يقرأ كلام الله ويذكر الله. هنيئا لهم هنيئا لهم، لكن نحن نبكي على أنفسنا أيها الإخوان، عاد من لنيام وعاد اللي بيقوم وعاد اللي وسهر مثل ما ذكرنا السهر الليل كله. فإن شاء الله الآن نخاطب أنفسنا خصوصا بالتبكير للجمعة، هذه شوفوا يا أخوان الآن أصبحت سنة مهجورة عند كثير من الناس وخصوصا الشباب، يقول لك عاد الخطيب ما دخل، كأنك فلان قم جمعة يقول لك عاد الخطيب ما دخل، عاد
لا الخطيب ما دخل، يعني عنده الجمعة إذا دخل الخطيب صعد الخطيب على المنبر وبدأ يخطب عاد ولا الآن بدأت عنده الجمعة هذا هلا الحين عاد اللي بيقوم بيتغسل بيتنظف بيقل مظافره بيزيل شعوره معاد أظافرك وشعورك ذي قدمها ذي إذا صعد الخطيب على المنبر معاد شيء معاد معاك إلا تغسله وتلبس ثيابك وتخرج وتسعى إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يحرم البيع إذا صعد الخطيب على المنبر، وكذلك الشراء يحرم البيع والشراء. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضية الصلاة الحمد لله ما شاء الله صلى الناس وخر قضية الصلاة فانتشروا في الأرض. اذهب الآن معك شغل معك بيع، حتى قالوا البيع قبل الجمعة

0: حرام، والبيع بعد الجمعة بركة. كان بعض الصالحين يحب بعد الجمعة حتى يشتري شيء بسيط لأنه فيه بركة بعد الجمعة، لأنه حرمه الله قبل الجمعة وضع فيه البركة بعد الجمعة. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا يوم الجمعة يوم فضيل أيها الإخوان، ينبغي للمسلم أن يفرغ نفسه في هذا اليوم وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله إلا أعطاه الله إياه. واختلفوا في هذه الساعة الإجابة، وكانت السيدة فاطمة الزهراء ترى أن ساعة الإجابة آخر ساعة في عشية الجمعة، ومن هنا يسمون عندنا الساعة الفاطمية، آخر ساعة في عشية الجمعة تجلس هي وأولادها تذكر الله ويدعون الله، ونحن نتشبه بهم. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن تشبوها بالكرام فلاح، ونحن وياكم في مصلى أهل الكساء، وهم هؤلاء أهل الكساء، ونحن لنا الشرف أن نتشبه بهم ونقتدي بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. ونسألك اللهم أن تعجل بالفرج العاجل واللطف الشامل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب، وجعلنا من أنفع الأمة للأمة، وبرك الأمة على الأمة، فعنا بعامتهم عامة بخاصتهم خاصة، وبارك في إخوان الطلاب وإخوان أصحاب الدورة وأصحاب الدار، وجعل فيهم دعاء هادين مهتدين يدلون الناس ويرشدون الناس إلى الطريق المستقيم. آمين يا رب العالمين. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، كفى بالله عليما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.
1: اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن

سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في ظلال شمائله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد شرعنا في باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذنا صورة مجملة عن أوصاف كلامه، الفصل الجزل الجامع لجوامع الكلم الذي تحلى بهذه المزايا وبغيرها من الخيرات، وخلى عن كل سيئات الكلام التي يتحدث بها أهل النقص وأهل البعد وأهل الفساد. وها نحن نتناول ما جاء في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، التي جمعها الإمام الترمذي رحمه الله، حيث يقول وبالسند المتصل إليه في كتابه هذا: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، أي لا يأتي بالكلام سريعا متلاحقا، ولكنه كان يتكلم كلاما مبينا مفصلا. فهديه صلى الله عليه وآله وسلم الترسل في الكلام والتأني في إلقاء حديثه، وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم واضح بين، بخلاف بعض الناس إذا تكلم لا يبين كلامه ولا يتضح المعنى الذي يريده، وربما تختفي مع سرعته في إلقاء الكلام بعض الحروف، وأحيانا تختفي بعض الكلمات ولا تتضح بعض الجمل. ثم قالت: يحفظه من جلس إليه، وذلك لوضوح الكلام ووضوح الألفاظ ووضوح المعاني وفصاحتها، ولكونه صلى الله عليه وآله وسلم يأتي به مترسلا ليس سردا ولا على عجل. ثم بالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر الكلمة ثلاث مرات، لأن له غرض أن تتضح غاية الوضوح وأن تفهم عنه غاية الفهم. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم هديه في كلامه كله كذلك، وإنما يفعل هذا الأمر إذا اقتضى المقام ذلك، كالتأكيد على أمر من الأمور أو الاهتمام به. فالتكرار له مقاصد متعددة، ومن مقاصده فهم السامع وضبطه للكلام، لذلك قال أنس رضي الله عنه: لتعقل عنه، لتفهم عنه. ولذلك سهل على الصحابة روايتهم للحديث وحفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه يبينها هذا البيان ويوضحها هذا التوضيح ويكررها هذا التكرير. وهذا الحديث كما أخرجه الإمام الترمذي في شمائله وفي جامعه أيضا، أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه. وبه إليه قال: حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. وهذا الحديث هو جزء من حديث طويل تقدم بعض أطرافه في الشمائل. فقوله هنا متواصل الأحزان، تحدث فيه العلماء وبينوا ما فيه من معاني، رغم أنه صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، إلا أنه يجمع مع ذلك أنه دائم البشر. ويفهم هذا المعنى بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله عز وجل في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، فهو يحمل هم هذه الأمة وهو يريد لها الخير، وقد مر صلى الله عليه وآله وسلم بأحزانه، حياته كلها معاناة ومقاساة، فبدايته كانت يتم، فقد أمه وأباه، ثم فقد عمه، ثم فقد أبناءه، ولم يبق له من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، ثم هو تعرض للأذى في المرحلة القرشية، وآذاه المشركون، ووضعوا على بابه الشوك، ووضعوا على ظهره النجاسات والأوساخ، ورمي بالحجارة في الطائف حتى سالت منه الدماء، إلى غير ذلك مما يراه من تحمل أصحابه ومن العديد من المشقات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طيلة مسيرته، وهو أيضا يحمل كما قلنا هم هذه الأمة، ويحمل هم إيصال هذه الهداية والأنوار إليها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فكان يكتم حزنه، إلا أنه يرى على عينه مسحة الحزن، لكنه يظهر البشرة ويظهر الابتسامة، ولذلك جمع بين هاتين الصفتين، متواصل الأحزان ودائم البشر صلى الله عليه وآله وسلم، دائم الفكرة، دائم الهم، دائم التفكير في إصلاح الأمة، في إرادة الخير لها، في إرادة نشر الأنوار، في إرادة بذل كل ما لديه من الخير لعموم البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فلعلك باخع نفسك، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على بذله صلى الله عليه وآله وسلم جهده وطاقته لأجلنا صلوات ربي وسلامه عليه. ليست له راحة، طويل السكت، كان يطيل الصمت أحيانا، لأن هذا يدل على التفكير ويدل على الهم، لا يتكلم في غير حاجة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يزال هذا الحديث فيه من الوقفات التي تدلنا على جلالي وجمالي وكمالي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما نرجئه إلى حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الجليل الهادي الكفيل. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على أكرم دال عليه وخير دليل، صاحب القدر الجليل والمحيي الباهي الجميل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار في سبيل متابعته واكتفاه بأقوم سبيل. أما بعد، فإننا في تذاكرنا لكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما أورده الإمام النووي في كتابه العظيم الأربعين النووية، وصلنا في الكلام عن الحديث الثاني، وهو حديث جبريل، الحديث المشهور بأم السنة عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. وعلمنا ما في هذا من إشارات ودلالات توضح وتبين كيف ينبغي أن يكون حال المتعلم ومن يريد المعرفة ويطلب الهدى من أربابه، كيف ينبغي أن يكون في حاله، في سمته، في مدخله، في ملبسه. سيدنا جبريل عليه السلام في هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء يعلمكم، يعلم بلسان المقال بالأسئلة، ويعلم بلسان الحال. حتى هو في الحقيقة ليس معلم، المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يجاوب. سيدنا جبريل كان يسأل فقط، ولكن كان يعلم لأنه سبب في تعليم النبي للصحابة، فكان كأنه معلما، وأيضا كان معلما بحاله. فرأينا كيف أن العلماء تنبهوا إلى الهيئة التي كان عليها سيدنا جبريل عندما دخل، وكيف أنها تتناسب مع حالة من يطلب العلم، وقالوا إنه ينبغي أن يكون حسن الهيئة، نظيف الثياب، لأنه دخل شديد بياض الثياب. ثم سرنا على غرار ذلك في تأمل ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم من باقي الصفات والأحوال التي يوصف بها سيدنا جبريل في هذا الحديث. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي نفسه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. قلنا في احتمالين: احتمال أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، واحتمال أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتمال الثاني يؤيده رواية أخرى عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم، أن جبريل عليه السلام لما جاء وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، قال: يا محمد. قالوا: سيدنا جبريل جاء يعلم من خلال استخراجه العلم من النبي، وأيضا قلنا يعلم بلسان حاله، وأنه كان على حال يتناسب مع ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم. فكيف نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد؟ الله تعالى يقول في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. لا يجوز أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح هكذا، يحرم أن ينادى يا محمد، حرام، لا يجوز. وسيدنا جبريل في الحديث قال إيه؟ يا محمد. هذا أيضا من جملة تعليمه للصحابة، لأنه كان ملكا، سيدنا جبريل ملك، فأراد أن يعلم الصحابة أن الملائكة ليسوا مكلفين بالأحكام التشريعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسالته إليهم رسالة تشريف، ورسالته إلى المؤمنين من الإنس والجن رسالة تكليف، فهم ليسوا مشمولين بالتكليفات التي يأتي بها القرآن من أوامر ونواهي. فأفادهم هذه الإفادة من خلال هذه المنادة، فكان معلم. وأيضا هناك ما يقتضي أن ينادي بمثل هذا الخطاب، لأنه أراد أن يعمي عليهم وأن يبهم عليهم حاله،
هو مش معروف وحالته غريبة، ثيابه بيضاء نظيفة وكأنه نزل من بيته ولا شيء عليه أثار السفر، وأيضا شعره أسود ما عليه ولا أحد يعرفه أبدا، حالته كذا غريبة. فأراد الزيادة في التعمية عليهم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم كما يناديه الأجلاس الأعراب الذين يأتون من البوادي، وقال يا محمد. قال بعضهم ويمكن أيضا أن يكون مناداته للنبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد قبل تحريم نداء النبي باسمه الصريح، ثم جاء التحريم فيما بعد، احتمالات، وكل واحد منها يدفع الإشكال في أنه كيف نادى النبي باسمه وأنه لا يجوز أن ينادى صلى الله عليه وسلم باسمه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ ثم هذا السؤال يحتمل أن يكون أخبرني عن الإسلام يعني من مكلف به، أخبرني عن الإسلام زمانه، أخبرني عن الإسلام شروطه، أخبرني عن الإسلام ماهيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه ببيان ماهية الإسلام وحقيقة الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا دلالة على أن المفتي إذا علم مراد المستفتي وكان استفتاؤه يحتمل أكثر من وجه، فله أن يجيبه بحسب الوجه الذي ظهر له أنه مقصود السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه سؤال مجملا فأجاب بما يقتضيه ظاهر السؤال، وإن كان يحتمل أكثر من وجه، لكن ظاهره أنه يسأل عن ماهية الإسلام وعن حقيقة الإسلام، فأجابه عليه الصلاة والسلام ببيان الحقيقة التي يتركب منها الإسلام، الإسلام هو عبارة عن ماذا. فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد إن فسرناها بتعلم، أن تشهد يعني أن تعلم، فحينئذ لا يشترط للدخول في الإسلام أن يقول الداخل أشهد، يكفي أن يقول لا إله إلا الله، فهو بهذا شهد يعني علم أن لا إله إلا الله. وبعضهم تمسك بظاهر اللفظ وقال لا، لا بد للدخول في الإسلام من أن تقول، من أن يقول الداخل أشهد بهذا اللفظ بعينه. وتوسط بعضهم فقال يكفي هذا اللفظ أو ما يرادفه كأعلم، أعلم أن لا إله إلا الله. والقدر المتفق على ضرورته لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى كافة الخلق، إلى الإنس والجن، إلى يوم الدين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان الداخل في الإسلام ليس جاحدا لمعلوم من الدين بالضرورة، لا يعتقد انتفاء معلوم من الدين ثبوته بالضرورة، يكفي منه الشهادتين ليدخل فيه. وإن كان ممن يعتقد عقيدة مكفرة فلا يكفيه النطق بالشهادتين حتى يتبرأ من تلك العقيدة. لو مثلا واحد يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، أيوة بس إلى العرب، إنما العجم ما لهم دعوة، هو كذا يعتقد، فأراد فجاء قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نحكم بإسلامه؟ لا، حتى يقول إلى كافة الناس، مع أن إلى كافة الناس دي مش في الحديث، أيوة لا، لكنها لابد منها في الإسلام في حق من كان يجحد بمدلولها. وهكذا كل معلوم من الدين بالضرورة أنكره منكر ثم أراد الدخول في الإسلام فلا بد مع تلفظه بالشهادتين من أن يتبرأ من اعتقاد ما يكفر اعتقاده، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق، وتقيم الصلاة، وتقيم بالنصب كده، وتقيم معطوف على أن تشهد، يعني الإسلام مجموع هذه الأشياء، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، يعني هذا الثاني، وتقيم الصلاة. بعضهم قال وتقيم بالرفع، لماذا؟ على الاستئناف، يعني إخبار، تقيم أنت تقيم الصلاة. قال لأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين، يكفي فيه النطق بليه؟ بالشهادتين، يعني لو واحد نطق الشهادتين وما صلى، ما صلى، هل يكون كافر؟
لا يكون كافر إلا إن كان تركه للصلاة عن جحود لوجوبها، حينئذ كفر باعتقاده لا بفعله، كفر باعتقاده، باعتقاده عدم وجوب الصلاة. أما لو هو يعتقد أن الصلاة واجبة، طيب لماذا لا تصلي؟ كسلان كذا، إن شاء الله ربنا يتوب عليه، هذا مش كافر، هذا عاصي. أما لو جحد وجوب الصلاة تلاقي ما تصلي، يقول لك يا حرية شخصية مش لازم أصلا، من اللي قال لازم؟ هذا جحد وجوب الصلاة، مش يعني أنت مش معتقد أن هذه واجبة وأنه لا بد عليك أن تفعلها وأنك مطالب بها ومسؤول عنها يوم القيامة، لا الكلام ده كله ماشي. إذن هذا الرجال كافر بسبب اعتقاده بطلان ما هو ثابت قطعا في الشريعة، في هذا تكذيب للشارع صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا هذا الذي قال يعني إقامة الصلاة ليس اعتقاد وجوبها، هذا لا بد منه في الإسلام، تمام، كل معلوم من الدين بالضرورة لا بد منه في حصول الإسلام، لا بد من اعتقاده، من اعتقاده في حصول الإسلام، لكن إقام الصلاة بمعنى أداء الصلاة ليس مما لا بد منه في حصول الإسلام، ولا كذلك إيتاء الزكاة. واحد مسلم ما يزكي ما يكون كافر إلا لو جحد وجوب الزكاة، هذا كلام آخر، أما هو منع الزكاة بس كده بخل لا يكون كافر. كذلك ما صام رمضان، ما صام رمضان كده يعتقد أن الصيام واجب وكل حاجة ويعرف أن هذه معصية بس هو مصر عليه، لا يكون كافر. قالوا إذن هذه أشياء ليست من صلب الإسلام التي يتكون منها بحيث لو اختل واحد منها اختل الإسلام كله، فكيف عدت من اللي من ما هو الإسلام، من حقيقة الإسلام؟ فبعضهم قال خلاص إذا نقول وتقيم الصلاة يكون هذا كلام مستأنف، الإسلام بس تشهد لا إله إلا الله محمد، والذي عليه جمهور الشراح أنه لا داعي لهذا، بل نقول وتقيم الصلاة على العطف كده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل واحد من هذه الخمسة، يعني جعل مجموعة هذه الخمسة هو حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام إيش؟ مجموع الخمسة. طيب هذه ليست حقيقة أصل الإسلام، هذه حقيقة كمال الإسلام، كمال الإسلام مركب من هذه الخمسة، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا فقد حصل له الإسلام الكامل، ومن فاته منها شيء، نقص منها شيئا، فاختل عليه كمال الإسلام، فهذه أركان لكمال الإسلام وليست أركان لأصل الإسلام. أصل الإسلام يحصل بمجرد أن نطق بالشهادتين مع اعتقاد معناه، فإذا هذه أجزاء من حقيقة كمال الإسلام، من حقيقة الإسلام أي الكامل، لا من حقيقة أصل الإسلام. وإن جعلتها أركان لأصل الإسلام فيكون في الكلام مجاز تشبيها لها بالأركان الحقيقية، أما حقيقة فليست بأركان كلها، الركن فقط هو التصديق واعتقاد أن لا إله إلا الله مع الشهادة والإذعان، يعني شهادة لا إله إلا الله يكفي، هي شهادة يعني علم أن لا إله إلا الله، ثم النطق هذا أيضا ليس شرط. من صدق أن لا إله إلا الله بقلبه، صدق أن لا، يعني مثلا كذا إنسان ليس مسلم بلغته الدعوة، بلغته الدعوة، سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن له معجزات وأنه أخبر بالآخرة وأن من وراء الدنيا يوم طويل يحاسب فيه الناس في الجنة وفيه النار، فصدق وآمن بقلبه بأن كل هذا حق، لكن ما تلفظ بلسانه بشيء، ما قال أشهد ولا، وتوفي، صدق بقلبه ومات، هذا مسلم ولا كافر؟ مسلم، لأنه كان يشهد بس هو ما قال أشهد، أيوة هو يشهد يعني يعلم ويعتقد، يكفي هذا، ليس بالضرورة أن يقول إيه؟ يقول أشهد، قوله أشهد هذا شرط لإجراء أحكام الإسلام الدنيوية على الشخص، يعني إنسان اللي فرضنا هذا بلغته الدعوة فاعتقد بقلبه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وأذعن ولم يتلفظ لسانه بالشهادة ثم توفي، هل نغسله؟ هل نصلي عليه؟ هل ندفنه في مقابر المسلمين؟ لا. طيب هذا اعتقد بقلبه، وانا ايش اللي بيدرين انه اعتقد؟ ما دخلت قلبه انا مش عارف اعتقد بقلبه ولا ما، هذا بينه وبين الله، فهو مسلم باعتبار احكام الاخره يحشر مع المسلمين، لكن في احكام الدنيا لا تجري عليه،
لأنه ما تلفظ بليش بالشهادة. فشرط الدخول في الإسلام اعتقاد مدلول الشهادتين، والتلفظ بهما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على شخص، يعامل معاملة المسلمين في المناكحة، في المطالبة بالتكاليف، في تغسيله ودفنه في مقابر المسلمين بعد موته إلى آخره. هذه الأحكام موقوفة على أن يتلفظ بالشهادة، لو ما تلفظ أحكام المسلمين ما تجري عليه، اعتقد بقلبه هذا اعتقاد ينفعه في ليه؟ في الآخرة. قالوا إلا إن كان آبيا، يعني طلب منه النطق بالشهادة فأبى، فهذا يكون كافر في الدنيا وفي الآخرة. أما هو اعتقد معناها ولم يطلب منه التلفظ بها فتوفي، فهذا يكون ناجيا في الآخرة، يكون مؤمن لكن لا تجري عليه أحكام المؤمنين فين؟ في الدنيا، لأنه ما تلفظ بليه بالشهادة. إذن علمنا أن هذه الخمسة هي أركان يتركب منها كمال الإسلام. نعم. أما أصل الإسلام يكفي فيه الشهادتين، إذا اعتقد الشهادتين وصدق بكل ما جاء به، ثم ما جاء إجمالا يجب الإيمان به إجمالا، وما جاء به وما جاء تفصيلا يجب الإيمان به تفصيلا. الإيمان بالملائكة يجب إجمالا، ومن فصله الله منهم يجب الإيمان به تفصيلا، يؤمن بأن جبريل ملك من الملائكة وأن ميكائيل كذلك، لأن ثبت كونهم ملائكة بالأدلة القطعية. قال وتقيم الصلاة وتؤتي، تقيم الصلاة ما قال وتصلي، قال تقيم ليه الصلاة، تقيم الصلاة، فرق بين تفعل الأمر وتقيم الأمر تنهض به، ففيه معنى الاحتفاء بالصلاة والنهوض بها. أو تقيم من الليه من التقويم والاعتدال، يعني ما تصلي صلاة معوجة، تقيم الصلاة صلاة كذا مستوية قويمة ما فيها اعوجاج وخلل، تقيم الصلاة تجعل الصلاة قويمة، ليست يعني قويمة يعني كائنة على وصف الاعتدال والاستقامة. نعم. وتؤتي الزكاة، تعطي الزكاة للمستحق الذي أمرك الله تعالى بإعطاء نصيبه من الزكاة، والمستحق هذا هو الزكاة، هذا نصيب له من الله عز وجل ليس منك، يعني أنت لست متفضلا بإعطاء له بإعطاء الزكاة، هذا حق واجب في هذا المال لهذا الإنسان. من الذي قسمه له؟ الذي قسم لك هذا المال وخلاه تحت يدك هو اللي قسم له هذا القسم منه، أنت ما لك دعوة، هذا ليس منك، هذا من الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة حتى ما يلهمك الله التصدق به كذلك، هو أراد الله أن يكون لفلان وقسمه له قبل أن تخلق ويخلقه، وأنت إنما لك ليه؟ لك السعاية بس، أنت ساعي البريد، أنت الموصل، أنت الموصل. كان واحد من الأسخياء يقول إيه، لما لا أحب الضيف؟ يقول لك أنا كيف ما أحب الضيف، أنا أكيد بحبهم، ليه ذاتنا، لما لا أحب الضيف أو أرتاح من طرب إليه والضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه، أكيد بحب الضيف، هذا قاعد يأكل رزقه اللي ربي كتب له إياه قبل ما أخلق أنا ويخلقه، قلت له رزقه أصلا يأكله، وبعدين يروح يقول لي أنا سويت لك إيش، أنا ربي قسم لك من قبل ما تجين، من قبل ما أخلق أنا، واضح؟ لما لا يحب الضيف أو أرتاح من طرب إليه والضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه. وقس على الضيف أي واحد تفيده فائدة، وهكذا كان بعض الصالحين عندما يرى الفقير مقبل يأخذ منه الصدقة، يقول أهلا بمن يحمل زادي إلى الآخرة بلا مقابل، يقول أنت أنا أعطيك لي الحاجة أنت تحفظها لي في أرض المحشر حصلها قدامي هناك، طيب أنت حولتها لي كم حق التحويل، كم نعطي، كم مكافأتك، كل ما زيدت له حاجة أنت بتستلمها بك، فمن صاحب الفضل إذا أنت ولا هو؟ من أمن على الآخر، المعطي ولا الآخذ، من أكثر منا على الثاني؟ الآخر، الآخذ منته على المعطي أكبر. تخيل لو ربي ألهمك الصدقة وما سخر لك حد يقبلها منه، بتحصل ثوابها وين يوم القيامة؟ هذول اللي قبلوها منك كانوا سبب في حصول ليش
الثواب. أنت تعطيه يعني تعطيه حاجة تثنى، ربي يعطيك يعني أنت كنت سبب في وصول متاع ثاني إليه، وهو كان سبب في وصول ثواب باقي لك. من صاحب الفضل على الثاني؟ من؟ الآخذ. أيوة، هو فضيلته عليك أكبر. لهذا من سوء الأدب مع الله أن تمتن بالصدقة على عباده، سوء أدب. يعني يقول لك أنا جعلتك سبب في وصول نعمة منقضية إلى هذا المسكين، وجعلته سبب في وصول ثوابي العظيم لك، وبعدين تشوف نفسك عادك أعطيته أكثر مما أعطاك. يعني إيش اللي تقعد بدل ما تشهد المنة له عليك تشهد المنة لنفسك عليه؟ هذا، ولهذا المن بالصدقة يحبط إيه؟ يحبط ثوابه. نعم. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قالوا طيب إن استطعت إليه سبيلا، ليه إن استطعت إليه سبيلا؟ لأنه لو ما استطعت إليه سبيلا ما تروح، ما يكون واجب. طيب حتى الصوم، لو واحد ما قدر يصوم، يصوم بالقوة في رمضان حتى لو بيموت يصوم؟ لا، إذا عجز عن الصوم عادش عليه صوم، ما عادش. إذا حتى الصوم مشروط بالإيش؟ بالاستطاعة، إن استطعت. وكذلك الزكاة، ما يستطيع يؤدي الزكاة أصلا، ما عنده نصاب، ما يجي زكاة أصلا. وهكذا العاجز عن الصلاة ما يسقط وجوبها عنه ما دام عاقلا. نعم، قد يحصل له عذر يجوز له تأخيرها إلى خارج الوقت، كما لو اشتغل بإنقاذ غريب، واحد بيغرق، واضح؟ اشتغلت انت بإنقاذه وقت الصلاة بيخرج، خلاص بخليه بروح بصلي. حرام صلي أول، تطلع عليه، طلع رجال تنقذ روح، بعدين الصلاة أي وقت حتى خرج الوقت مش مشكل. إذن لأنك أنت الآن غير مستطيع للصلاة، يعني عاجز عنها عجز شرعي، وإن لم تكن عاجز عجز حسي. طيب ليه الحج بس هو اللي قال إن استطعت إليه، ما قال في الصوم إن استطعت فعله، بس في الحج بس؟ لماذا في الحج؟ أولا تأسيا بالقرآن، ربي قال في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو أحب أن يوافق أسلوبه ليه؟ أسلوب القرآن، ماشي في القرآن، أقيموا الصلاة إن استطعتم، ما في الكلام ده. فهو هذا أولا. وثانيا لأن المشدة في الحج أكثر، فعدم الاستطاعة فيه أكثر، فلهذا نبه على شرط الاستطاعة، لأن فوات هذا الشرط في الحج أكثر من فواته في غير ليش؟ في غير الحج. الآن مثلا صوم رمضان، كم نسبة العاجزين عن الصوم من المسلمين؟ قليلة. لكن الحج كم نسبة من يعجز عن الذهاب للحج؟ كثيرة جدا. إذن فشرط الاستطاعة في الحج يكثر تخلفه، فنبه على اشتراطه من استطعت إليه. أما في الصوم وفي الصلاة لا يكثر هذه الكثرة. وأيضا أمر ثالث، وهو أن ليه؟ أن عدم الاستطاعة في الصوم في الصلاة لا يسقط الوجوب بالكلية. واحد ما يقدر يصوم في رمضان، خلاص ما استطاع الصوم يجوز يفطر، لكن يستدر الوجوب في ذمته ولا ما يستدر الوجوب؟ أي لما يتباخر بعدين بالعافية ايش يروح يسوي؟ يقضي، صح ولا لا؟ يقضي. لكن واحد ما قدر يحج السنة دي، السنة القادمة ربنا وسع عليه، يروح يقضي الحج حق العام الماضي؟ لا خلاص. فعدم الاستطاعة في الحج أقوى تأثيرا من عدم الاستطاعة في الصوم وفي الصلاة. ما قدر يصلي مربوط ولا نايم، نام مثلا عاجز عن الصلاة لأنه نايم أو ناسي، نسي الصلاة أو كذا، قام به عذر، اشتغل بإنقاذ غريب، فعجز عن الصلاة عجزا شرعيا، لم يستطع الصلاة، فعدم الاستطاعة أسقط وجوب الأداء، لكنه لم يسقط أصل الوجوب، فالوجوب باقي في ذمة ولا لا؟ يقضي بعدين. هذا العجز في الصلاة، العجز في الصوم كذلك، عجز عن الصوم، عدم الاستطاعة في الصوم يجعل أداء الصوم غير واجب، لكن هل يبقى الوجوب في الذمة ولا يبطل؟ يبقى في الذمة. لكن عدم الاستطاعة في الحج لا يجب معه الأداء ولا يبقى الوجوب في الذمة أصلا. فعدم الاستطاعة في الحج يرفع وجوب له، وجوب الحج. أما عدم الاستطاعة في الصلاة وفي الصوم لا يرفع الوجوب بالكلية، بل يرفع وجوب
أداء. فلهذا لما كان فقد الاستطاعة تأثيره في الحج أقوى من تأثيره في الصلاة والصوم، خص الاستطاعة بالذكر في الحج دون الصلاة. وله فهذه الحكم من تخصيص الحج بشرط الاستطاعة مع السكوت عن هذا الشرط في الصوم والصلاة، مع أنه معتبر أيضا في الصوم وله والصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم متحلية بالأخلاق معتزة بهويتها الإسلامية وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
3: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
2: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك.

0: كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سياتيبه، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31، حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع.

والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى وما نواه مشايخنا وما علمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، وأن يلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله وجه امرئ، وفي رواية نظر الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فصلى الله وسلم على نبينا الذي رتب لنا مراتب الأخذ للعلوم بالسماع وحسن التلقي، ثم بالوعي والاستيعاب، ثم بعد ذلك بالأداء والبلاغ كما يحب ربنا تبارك وتعالى. تلك مهمة الأنبياء، وذلك الركب هو ركب العلماء. الله عز وجل انتقى له من انتقى من خلقه، وجعل من أجل وأعظم من انتقى لهذه المهمة الكبرى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أول العلماء وأول أهل الإفتاء في هذه الأمة. ولذلك لما ترجم الشيخ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، ترجم لأهل الإفتاء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول من ترجم له من المفتين في الأمة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول مفتي في أمة النبي هو سيدنا محمد. من أخذ هذا العلم بحقه وبوجهه بلغ الله عز وجل به آمال، وأعطاه من العطايا ما لم يكن أن يحده خيال. أحد أهل الإفتاء ممن عاش في العلم وفي المرتبة الثالثة التي تكلمنا عنها من مراتب فرض الكفاية، وهو وجود أهل العلم الذين يفتون للناس ويبينون لهم أحكام الحلال والحرام، ويحلون لهم مشاكلهم التي يقعون فيها عبر شرع الله تبارك وتعالى. أحد الذين عاشوا على هذا المسلك وعلى هذا المعنى في الخلافة العباسية، حصل بينه وبين أهل العلم شيء من الخلاف والاختلاف، فحقد عليه الذي ناظره وواجهه في مسائل وخالفه، فحقد عليه وأوشى به عند بعض الحكماء من دولة بني العباس، وتكلم عنه بكلام. ومعلوم قسوة الحكام في دولة بني العباس على كل من يخالفهم، على كل من يخالفهم قسوتهم قسوة شديدة. فمباشرة لمكانة هذا الذي عنده علم وليس في الحقيقة عالم، عنده علم وعنده معلومات، ولحسن طرحه على ذلك الحاكم
ووشاء بذلك العالم الفقيه المفتي مباشرة حكم الحاكم بقتله في المسبعة، وهي أشد أنواع الإعدام في ذلك الزمان، أن يحضر في ميدان ومدرجات كبرى يحفها شبك من جميع الجوانب مرتفع أكثر من 10 أمتار مرتفع، فيحصل الناس في المدرج ويوضع ذلك المحكوم عليه بالقتل في المسبعة وسط المدرج، ثم تفتح بوابة تخرج منها سباع تجوع لنحو من 3 أيام إلى 7 أيام تمنع من الطعام، فتخرج على هؤلاء أو هذا المحكوم عليه قتلا فتفته فتا وتأكل جسمه ولا تبقي له إلا عظما، والجمهور يشاهدون ذلك، فحكم على ذلك الفقيه المفتي بالقتل في المسبعة وسجن، ثم وضع في المسبعة وحضر الحاكم بنفسه ووزرائه ومرابزته والجمهور ليشهدون قتل هذا الذي حكم الحاكم بقتله. فلما وضع الرجل في المسبعة فتحت البوابة خرت عليه السباع كالصدر، استقبل القبلة وأحرم بركعتين لله عز وجل، فجعلت السباع تدور حوله ولا تمسه، تدور حوله ولا تمسه، والرجل قائم يصلي ركعتين هادئا ساكنا مطمئنا. فلما سجد والناس منبهرون كيف السباع ما هجمت عليه ولا وثبت، يتعجبون من هذا، والحاكم اصطلم لا يدري ما الذي يحصل. قال فإذا سجد جاءت السباع تتبرك به فتأخذ بلسانها من رجليه تتمسح برجليه وتجلس عنده، فيقوم ويصلي، فلما أنهى ركعتين هادئتين مطمئنا فيها جلس يفكر، والسباع جالسة وتلحس رجليه وهو جالس يفكر، فالسلطان قال قفوا المسبعة، وقفوا الحكم وأتوا بالرجل إلي إلى الديوان. فأتوا بهذا العالم إلى الديوان وقالوا من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. قالوا ما تقول في المسألة كذا وكذا؟ قال أقول فيها كذا وكذا. قالوا قيل لي أنك تقول كذا وكذا خلاف ما نقول. قال لا، الذي بلغك لم يكن صادق. قالوا وما تقول في كذا وكذا؟ قال أقول فيها كذا وكذا. قال بلغني عنك أنك تقول كذا وكذا. قال ما قلت، ومن قال لك فهو كاذب. وهكذا سأله في المسائل التي كانت سببا في الحكم بقتله في المسبعة، فقال الحاكم الحمد لله أن السباع لم تأكلك ولم نبوء بإثمك يوم القيامة، والحمد لله الذي أكرمنا بأن تأنينا الآن فيها في قتلك بأسلوب آخر. لكن يا أخي قال أسألك، ما الذي كان يدور في خلدك عندما كنت منتهيا من الصلاة وتفكر كالمهتم بأمر ولست مهتما بالسباع التي جاءت لتفترسك؟ قال رأيت السباع تلحسني أثناء الصلاة، فجلست أفكر في خلاصة كلام أهل العلم حول سور السباع ونجاستها أو طهارتها، هذا الذي كنت أفكر فيه. فتعجب منه الحاكم غاية العجب. وهكذا من امتلأ بالعلم مخلصا لوجه الله عز وجل تأتيه هذه المواهب وما هو أكثر من ذلك. وقد حصل للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه لما جاء إلى اليمن ليأخذ سندا عاليا في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني اليماني، وجاء من بلده وكان مصابا بمرض البواسير، فطلبوا منه لكثرة الدم الخارج منه أن يعود إلى بلده، فقال قولته الشهيرة لابد من صنعاء وإن طال له طال الزمن، وجاء وأخذ العلم وأخذ المصنف بسند عال عن عبد الرزاق لا اليماني. ولكن في تلك الأيام وشاء به
بعض من يحسده من أهل العلم. وهذه أشد شيء يكون في الفقهاء، الحسد على الأقران، هذا أشد شيء يصاب به الفقهاء، الحسد على الأقران. فحسده بعض أقرانه فوشى به عند هارون الرشيد، وقال هذا الشافعي ذهب إلى اليمن ليدعم الطالبيين. طالبيين هذيلا من بني علي بن أبي طالب الذين هم ضد الخلافة لا العباسية، هذا يدعم الطالبيين، طالبيين هذا يثيرهم عليكم. هذا حكم هارون الرشيد بقتل محمد بن إدريس الشافعي، وأن يؤتى محمولا من اليمن مكبلا مقيدا بالسلاسل ويعدم في بغداد. فقبض عليه خارج اليمن وأخذ إلى بغداد لكي يعدم. وسبحان الله، صادف أن علم بهذا الحكم الشيخ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان، وكان له مكانة عند هارون الرشيد. فدخل إلى، وقد كانت بينه وبين الإمام الشافعي مناظرات، وكان سبحان الله مع فقر الشافعي يغدق، كان محمد بن الحسن ثري وعنده مال، كان يغدق على الشافعي ويعطيه، ولا وفي كل مناظرة كان يغلبه الشافعي، كل مناظرة كان، ولكنه صاحب قلب سليم. هذاك الحاقد لما غلبه الشافعي راح يشي به إلى هارون الرشيد، ومحمد بن الحسن كل مناظرة قالوا كان يغلبه الشافعي، ومع ذلك كان يحب الشافعي حبا جما وكان سمينا. وكان الشافعي يقول قولته المشهورة: ما رأيت في سمين خير إلا محمد بن الحسن، كل الذين قابلت من الناس السمان ما فيهم خير إلا محمد بن الحسن الشافعي، هذا سمين ولكنه رجل خير. فكان يغدق على، فسمع بأن الشافعي حكم عليه بالقتل وإنه أخذ من أطراف اليمن لكي يقتل في بغداد. فجاء ودخل على هارون الرشيد قال: لما حكمتم؟ قال: هذا يقول كذا وكذا وكذا، بلغنا عن الثقات من أهل العلم أنه يقول كذا ويقول كذا ويقول في المسألة الفلاني. قال: أطلب منك طلبا. قال: وما طلبك يا محمد بن الحسن؟ قال: قبل أن تقتله اسأله، اسأله. قال: هذا أمر بسيط. أول ما وصل الشافعي إلى بغداد دخلوه مرصفا بالسلاسل وأوقفوه بين يدي محمد بين يدي هارون الرشيد، فقال: أنت محمد بن إدريس؟ قال: نعم، محمد بن إدريس بن السائب أنا. قال: ما تقول في المسألة الفلانية؟ قال: أقول فيها كذا وكذا وكذا. قال: بلغنا عنك أنك تقول كذا وكذا. قال: لا، ما قلت هذا. قالوا: ما تقول في المسألة الفلانية؟ قال: أقول فيها كذا وكذا وكذا. قال: بلغنا عنك أنك تقول فيها كذا وكذا. قال: والله ما قلت هذا. وهكذا سأله عن المسائل التي أدت إلى الحكم بقتله، وكلها وجدها كذبا، حسدا من بعض الفقهاء المخالفين للإمام الشافعي. فلا بد لكل فقيه أن يعتني بأمر باطنه، وأن ينتبه من مسألتين أساسيتين: الغرور الذي يتبعه الكبر والعجب، ومن الحقد والحسد على الأقران خاصة، فإن هذا مما يبتلى به العامة. ولذلك لما سئل الإمام النووي رحمه الله: أيهم أفضل في المقام، الولاية أو العلم؟ الولاية الذين هم أولياء تظهر على أيديهم الكرامات وخروارق العادات وتستجاب منهم الدعوات، أو العلم الذين هم مقامين في مقام البيان والأحكام والهداية للأنام والإفتاء، أيهما أفضل؟ قال الإمام النووي: مقام العلم أفضل من مقام الولاية، وإن كان العامة يعظمون الأولياء أكثر مما يعظمون لا العلماء، لأن العامة الذي يظهر الكرامات عندهم والتي تظهر منه استجابة الدعوات هذا عندهم شيء، هذا عندهم الشيء الكبير. قال الإمام النووي: مقام العلم أفضل من مقام الولاية، ولكن أهل مقام العلم يبتلون بما يحول بينهم وبين استجابة الدعاء وظهور الكرامات على أيديهم، وإلا فمقام العلم
أفضل من مقام الولاية. وأهل العلم هم أجدر بأن تظهر على أيديهم الكرامات وخوارق العادات واستجابة الدعاء أكد من أن تظهر على الأولياء. ولكن قال الإمام النووي: ولكن العلماء يعتريهم كثيرا مما لا يعتري الأولياء، كالعجب والغرور والحسد والكبر والحقد على الأقران. قال هذه تطفئ نور العلم عندهم، تطفئ نور العلم عندهم، فلا تظهر على أيديهم كرامات ولا خوارق عادات ولا تستجاب لهم دعوات ولا غير ذلك، حقد. قال الشيخ الشعراني رحمه الله: أدركت من فقهاء زماني من لو اختلفت معه في مسألة فقهية خفت أن يشي بي إلى السلطان، أي يتكلم علي عند السلطان حتى يقتلني. علم، عنده معلومات، عنده معرفة للأحكام، ولكنه ليس بعالم. كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ممن سماه أوباشا له عالما ولم يعش في العلم يوما سالما. عمره حتى يوم ما كان عالم. ليش؟ عنده مشكلات في الكبر، عنده مشكلات في العجب بنفسه، عنده مشكلات في الغرور، عنده مشكلات في الحقد على الأقران، عنده مشكلات في الحسد، عنده عنده عنده عنده. فتطفئ نور العلم الذي معه، فتبقى معلومات مجردة عن الباطن الطيب. ولذلك حرص أولياء هذه البلدة وأخيارها، حرصوا على أن يجمعوا ما بين العلم الباطن والعلم الظاهر. العلم الباطن بالقرب والأخذ عن أهل المعرفة والسير والسلوك الذي يسمى عندنا في المصطلح التصوف، يحرصون على القرب منهم، ويحرصون أيضا على الأخذ للعلم ومعرفة الأحكام، فيجمعون ما بين العلم الظاهر وما بين العلم الباطن. هذا كله في أخيار وصلحاء البلدة من أهل البيت الطاهر ومن غير أهل البيت الطاهر. مضى شأن هذه البلدة على هذا المعنى، حتى كتب في أهل البيت على وجه الخصوص وبعض محبيهم المحدث محمد بن علي خرد، قديم من القرن العاشر، كتب كتابا سماه غرر البهاء الضوئي في من رسخت أقدامه في العلم الظاهر والباطن من بني علوي. رسخت أقدامهم في العلم الظاهر ورسخت أقدامهم في العلم الباطن. أنتم تسمعون أن سيدنا عبد الرحمن السقاف كان يكاد أن يكون يحفظ المهذب والتنبيه عن ظهر قلب، وقيل كان يحفظهما عن ظهر قلب. من حفظ المهذب والتنبيه؟ حفظ مذهب الشافعي كاملا كاملا عبد الرحمن السقاف. وله في شأن التصوف وأرباب المعرفة والسير ما له. وابن عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف صاحب المسجد الشهير هذا كان يحفظ المنهاج عن ظهر قلب، يحفظ المنهاج عن ظهر قلب. وأيضا له في علوم القوم الأخبار الطويلة العريضة. وسيدنا الفخر أبي بكر بن سالم يقولون عنه كاد أن يحفظ المنهاج عن ظهر قلب، من شدة متابعته للمسائل كاد يكاد أن يكون يحفظ المنهاج للإمام النووي عن ظهر قلب. وهكذا رسخت أقدامهم في العلوم الظاهرة بمعرفة العلوم، ولكنهم كانوا أيضا يحافظون على باطنهم، فرسخت أقدامهم في العلوم الباطنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا. ولما بدأ التأسيس الإمام أحمد بن زين الحبشي بدأ التأسيس، قال في رسالته بداية التأسيس لمهمة العلم الباطن والظاهر، يقول سيدنا الإمام أحمد بن زين: ونرجو لمن قرأ هذه الرسالة وعمل بها أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا. بداية التأسيس لرسوخ القدم في العلم الظاهر والباطن، تقرأ الرسالة
للإمام أحمد بن زين، ثم بعد ذلك برأك ما وراءها من السفينة ومن سلم التوفيق، ثم المختصر اللطيف لبا فضل، ثم المختصر الكبير المسمى المقدمة الحضرمية، ثم متن أبي شجاع، ثم الزبد والياقوت، ثم العمدة فتح القريب، ثم فتح المعين، ثم المنهاج، ثم الأسنى أو المنهج. وهكذا تبحر في العلم الباطن وفي العلم الظاهر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ومن العلوم الظاهرة، من العلوم الظاهرة مع ما نضيفه من أخلاقيات أهل السير والمعرفة في العلوم الباطنة، ما يعلمنا إياه وما يدرسنا إياه شيخنا الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. فإن وصلنا إلى باب قسم الصدقات، هذه الصدقات الأصل في الصدقات أنها تطلق على الصدقات الواجبة، أي الزكاة، الزكاة الصدقات الواجبة. قال الله عز وجل فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الصدقات الواجبة. ثم هي تنقسم إلى قسمين: صدقات واجبة وصدقات مسنونة ومندوبة. أهم شيء الصدقات الواجبة، فإن الله عز وجل ما نتقرب إليه بمثل ما أداء الواجب علينا. يقول الله عز وجل في الحديث الصحيح القدسي، يقول: ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي الزيادات على الواجب. أما هذه الزكاة فهي واجبة، إنما الصدقات للفقراء. قال العلماء: لما عبر القرآن في خطاب باللام للفقراء؟ لأن اللام هنا من معانيها الملك، تقول المال لزيد والدار لي، هذه لام تدل على الملك، فكأن هذه القدر المخرج هذا ملك للغير، ولذلك وجب على الإنسان أن يخرج منه إلى ذلك الغير. وهم أصناف ثمانية كما سيأتي بيانهم وتفصيلهم مما حكى الله سبحانه تبارك وتعالى. إنما الصدقات، أي الصدقات الواجبات. والشيخ هنا سيتكلم أولا وسيطيل وسيفيض رحمه الله عن الصدقات الواجبة، ثم بعد ذلك سيعقد فصلا مستقلا في الصدقات المتطوع بها، صدقات المتطوع بها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: من وجبت عليه زكاة، من وجبت عليه الزكاة، من الذي تجب عليه الزكاة؟ من استجمع شروط الوجوب. فإن زكوات الأموال لها شروط، وزكوات زكاة الفطر لها شروط، من استجمع الشروط وجب عليه أن يخرج الزكاة. هذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط عامة وشروط خاصة. فإذا قلنا على سبيل المثال النقدان الذهب والفضة ومثلها ما يقوم مقامها في واقعنا، وهي الأوراق، لا الأوراق النقدية، النقدان لها شروط خاصة، ولها مع غيرها من الأموال كالتجارة وزكاة الأنعام وزكاة الركاز وزكاة المعدن وزكاة الثمار، لها شروط بعد ذلك عامة. من وجبت عليه الزكاة، من الذي تجب عليه الزكاة؟ قالوا: من وجبت عليه الزكاة باجتماع الشروط العامة والشروط الخاصة. اجتمعت الشروط العامة واجتمعت فيه الشروط الخاص. أما الشروط العامة فكالإسلام، فلا زكاة على غير مسلم، فإن غير المسلم مخاطب أولا بالإسلام. من الشروط العامة التعيين، فلا زكاة على المال العام الذي تملكه دولة أو يملكه معهد أو يملكه رباط أو مدرسة أو غير ذلك، هذا مال عام، يعني ما في مالك معين له. فلو كانت هناك شركة المساهمون فيها 10,000 أو 100,000،
هؤلاء معينون فلان وفلان وفلان وفلان عليهم زكاة، شركة اتصالات، شركة مواصلات، شركة كهرباء، شركة ماء، هي ملك للمساهمين. هذا في تعيين معروف المالك فلان وفلان وفلان، هذا عليهم زكاة. لكن لما نقول هذا المال ملك للمسجد الفلاني، من المالك؟ المالك للمسجد هو الله، إذن لا زكاة، لأن المالك غير معين، لا زكاة عليه. هذا مال عام يسمونه، سواء كان مال عام رسمي للدولة أو مال عام لأفراد، يعني واحد عنده رباط، عنده مدرسة، عنده مشروع خيري وقفه لله عز وجل، يريد ينفع به الناس، والناس يضعون فيه أموال، الأموال تمر عليها، عنده هذا المشروع الخيري استثمارات داخلية بتجارة بغير ذلك، عنده أنعام، عنده ما في زكاة عليه. لماذا؟ لأنه ما في مالك. طيب هذاك اللي قام بالمشروع المؤسس، هذاك ناظر وليس مالك، ما له حق يأخذ شيء لنفسه. فإذا هذا الشرط الثاني، التعيين. والشرط الثالث، تيقن الوجود. لابد يكون تيقن الوجود، وأيضا لابد من لا زكاة على ما لم نتيقن وجوده. فلو أن حملا عاش في بطن أمه بعدين خرج وكان وارث، أبوه قد مات، مش عليه زكاة؟ مش عليه زكاة، لماذا؟ ما نتيقن الوجود هذا، أو حد هو حمل ولا حمل كاذب صحيح، وبيخرج حي ولا بيخرج بيخرج ميت، ما تيقن الوجود. كذلك الحرية، هذا دائما نحن معادة نتكلم ولا نستفيض في مسائل، لا في مسائل المماليك لعدم وجودهم في الواقع. وهكذا هذه الشروط العامة. الشروط الخاصة بعد ذلك، فإذا مثلنا بالنقدين، لابد من النصاب، فلا زكاة في غير نصاب. فلو أن عند إنسان ذهب أو فضة ليست بنصاب، فهذا لا زكاة فيها لأنها ليست بنصاب. فنحتاج في الذهب حتى يكون واجب الزكاة فيه أن يكون عند الإنسان 85 جرام من الذهب الخالص، 85 جرام من الذهب، هذا نصاب. فإن كان ذهب مخلوط بالغير، سمى عندنا مثال الذهب الخارجي، عيار 21، عيار 21 هذا نحتاج أن يكون معه 97 جرام. إذا كان ذهب 24 في 24 ذهب خالص، 85 جرام نصاب. فإن كان الذهب مخلوط بالغير، عيار 21 بمعنى أن هذا 21 ذهب خالص والثلاثة شيء آخر مشارك، إذن نحتاج في النصاب أن يكون 97 جرام. فإن كان الذهب عندنا في اليمن على سبيل المثال ما يسمى بالذهب المحلي، عيار 18، يعني 18 جرام، 18 من 24، من أصل 24، شوف هذا ذهب خالص، والباقي 6 شوفوا شيء آخر مغشوش، سمعت؟ فهذا نحتاج فيه إلى أن يكون عنده 113 جرام، لابد من النصاب. ولا بد، هذا خاص، النصاب خاص في بعض الأموال حتى يكون واجب على الإنسان. فأنت كان عنده إنسان ما عنده نصاب، عنده ذهب جنيهات لكن لا تزيد على 70 جرام، لا ذهب خالص 70 جرام، 80 جرام عادك ما في نصاب ولا زكاة في الذهب حتى يكون فيه نصاب. هذا شرط خاص للنقدين، كما أنه يشترط أيضا في الذهب للنقدين أن يمر عليه حول كامل، وهو موجود عند ذلك الإنسان، مر عليه حول كامل وهو موجود عند ذلك الإنسان. فإن كان لا، استلم جنيهات وذهب أكثر من 85 جرام من الذهب الخالص استلمها، كم بقي معه بعض الأشهر وبعدين تصرف فيه، شي زكاة عليه؟ لا ما شي زكاة، لابد أن يمر عليه وهو في ملكه حولنا كامل هجري. طيب إذا كان معه هذه الأوراق النقدية،
طارحها في خزنته أو طارحها في محل صرافة أو طارحها في بنك أو طارحها عند أحد. يقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فأكثر أهل العلم يرون أن نصاب الأوراق النقدية تقابل نصاب الفضة لا نصاب الذهب، نصاب الفضة لا نصاب الذهب، أكثر أهل العلم. والمجامع الفقهية ودور الإفتاء تجعل الأوراق النقدية إذا وصلت في نصاب الفضة خلص ومر عليها حول واجب عليك تزكيها. كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة 595 جرام من الفضة الخالصة، من الفضة الخالصة 595 جرام. كم تأتي اليوم بالريال اليمني؟ احنا حسبناها قبل 6 أشهر أيام عاد الريال اليمني أقل من 500، أكثر من سنة، أكثر من سنة. كانت الفضة تأتي بنحو 1,600,000، أتوقع اليوم بأن يكون نصابها جاوز 2,000,000 عند الإنسان هذا. هذا إذا قلنا بالعبرة بنصاب الفضة. وبعض القانونيين بل وبعض الفقهاء يرون أن العبرة بنصاب الذهب في الأوراق النقدية، وحسبناها قبل أشهر فكان نحو 18,000,000. إذا عند الإنسان أكثر من 18,000,000 فهذا قد يكون عليه. على كل حال ليس على الفقيه تحديد هذا المبلغ، لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى سعر الذهب والفضة في ذلك اليوم في السوق. يسأل البائعي الذهب ولا بائعي الذهب والفضة هم أدرى بالجرامات وأسعارها في الواقع. المهم أن يكون مع الإنسان من حيث النصاب ما يساوي 595 جرام من الفضة الخالصة، والله أعلم. نأخذ الأسئلة ونحاول أن نسرع في الإجابة، نحتاج إلى التركيز. هل يجوز لبس الحبوة في مجلس التعليم أو أمام المعلم؟ من حيث الجواز يجوز، لكن يرجع بعد ذلك إلى نوع من الأدب. فإن كان الإنسان بحاجة إليها، الحبوة، الاتكاء ونحوهما، إذا كان بحاجة إليها بأن كانت عنده مشكلة في ظهره وهو بهذا الأسلوب يقدر أن يستوعب، فلذلك قالوا يجوز ذلك. كما قالوا يسن للمستمع للخطيب أن لا يحتبي، يسن أن لا يحتبي إلا إذا كانت الحبوة تنشطه أو تزيل عنه النعاس فلا بأس. تمام، فيكون هي نوع من الأدب. ومثله كذلك الاتكاء على الجدران، فإن مشايخنا كانوا يعاتبونا ونحن شباب أن نتكئ على الجدران، ويقولون اتركوا الجدران لكبار السن أو لمن كانت عنده مشكلة. تكون أحيانا عند الإنسان قد يكون عاد شاب وصغير لكن عنده مشكلة، يحتاج إلى حبوة، يحتاج إلى الاتكاء إلى الجدران، يرجع إليه بعد ذلك. هل يجب الرد على السلام في الوطس إذا غلب على الظن أن الرجل عندما كتب لنا السلام عليكم قال السلام عليكم؟ نرد عليه وجوبا. هل الذي يمر بالدراجة ويحرك رأسه هل يعتبر سلام؟ هل نرد عليه؟ نعم، هذه إشارة إلى أنه سلم، إشارة إلى أنه سلم، فأفضل ترد عليه. قال نعمل في مكة المكرمة ونسمع إمام الحرم حق الحرم، هل لنا أن نصلي مع الإمام حق الحرم أو نعمل صلاة لوحدنا؟ يعني إذا أنت وسط الحرم ما في مشكلة تصلي مع الحرم، أما إذا أنت في البيت سواء كنت في الحرم أو في غيرها ما لك حق صلي مع إمام الحرم. قالوا لبعض علماء مكة وقد كانوا مصفين بالشدة، قالوا هو ينفع يا شيخ؟ يعني ممكن نحن عندنا في التلفاز إمام الحرم ممكن نصلي خلفه؟ قال أيوة، وممكن تروح قال عند الثلاجة تلبسها ثوب أسود وتطوف بها كذلك أيضا.

0: نعم. قال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأكل الأكل باليدين اليمين واليسار؟ نعم، جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله نحو التمر والبقل، يأخذ البقل بيد والتمر بيد، يأكل هذا بهذا، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يتقدم من الأسطر الأخير إلى الأسطر الأولى؟ يمكن قصده الصفوف من الصف الأخير، إذا وجد فرجة أو سعة فلا بأس، وإلا فلا ينبغي له أن يضيق على الناس. هل يجوز زكاة الفطر لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ زكاة الفطر وزكاة المال أفتى أكثر من 70 عالما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بجواز إعطائها لأهل البيت إذا منعوا من خمس الخمس. هذا خارج الدرس. يسأل عن بير برهوت، روح إلى هود وخذ لك على 45 دقيقة على جهتك اليمين بتحصل بير برهوت وشوفها. هل يجوز إخراج فطرة أكثر من شخص إلى فقير واحد وكذلك كفارة؟ نعم يمكن، لكن كفارة لا. إخراج زكاة الفطر لأكثر حق أكثر من واحد لشخص ما في مشكل، لكن الكفارة، الكفارة لا، كفارة اليمين تحتاج كل مسكين تعطيه. كم أكثر مدة الحمل وأقله؟ هذا أمر مختلف فيه، الذي بعضهم يميل كابن حزم يقول سنة، وهذا موافق لكلام له، لكلام الأطباء. وسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعليه بعض أرباب المذاهب يرون أن أكثر مدة الحمل سنتين، ومنهم من يقول أكثر مدة الحمل ثلاث، والشافعي يقول أكثر مدة الحمل أربع، والليث يرى أن أكثر مدة الحمل سبع سنين، ومنهم من يقول لا منتهى له ما دام الحمل موجود، ولو المرأة فراش ينسب إلى صاحبه. نعم. هل يصح لطالب العلم أو غيره من عوام الناس تتبع أي مذهب من المذاهب في مسائل حياته؟ فرق بين التتبع وبين الأخذ بالمسألة. أنا احتجت في مسألة من المسائل أخذ بمذهب الإمام العظم بحنيفة النعمان، ما في مشكلة، انتقل، بشرط أن تعلم تلك المسألة بشروطها ومعتبراتها حتى لا تخرج من علم إلى جهل. لكن التتبع هذا الذي ذمه الفقهاء، أن يأخذ من كل أقوال العلم ما هو أسهل وأرخص، فإن هذا يؤدي إلى خلع ربقة التكليف كما يقولون رحمهم الله. هؤلاء من الأسادة. نعم. إيش الفرق بين المفتي والمجيب؟ المفتي من رسخت أقدامه في العلم وأجاب عن المسائل بذلك العلم، أما المجيب فمن يجيب بالمسائل العامة المعروفة بين الناس. شخص أجرى عملية تم فيها التخدير النصفي، فهو لم يزل عقله ولم يشعر أنه خرج منه شيء تحت تأثير التخدير، وأراد الصلاة علما أنه كان متوضي قبل العملية، فهل يصلي أم يتوضأ؟ لا يصلي، إذا ما انتقض وضوءه ما في مشكل. نعم، وما دام وعيه فيه لا بس. يقول: نسمع في بداية الدرس واجعلنا من أهل العلم اليقين، وعندما نصل إلى حق اليقين نقول وألحقنا بها الأقل. أنا مراتب المعرفة بالله عز وجل تنقسم إلى علم اليقين وإلى حق اليقين، عين اليقين وإلى حق اليقين. فأولها مرتبة الله العلم اليقين، ثم بعد ذلك عين اليقين، ثم بعد ذلك حق اليقين. حق اليقين هذا لكبار كبار الصالحين، كبار كبار أرباب الاصطفاء، فلذلك نحن نقول ألحقنا بهم، على صعب جدا، وألحقني بالصالحين. نعم. نعم. فضل الله واسع، والذي أعطى الأولين ممكن أن يعطي الآخرين، فلذلك نحن ندعو. وفي الصحيحين إن الله لا يتعاظمه شيء، الله لا يتعاظمه شيء، لكن أنت قدم المسألة بلطف وبأدب، يكون أدعى إلى الإجابة من الله عز وجل وأقرب، وذلك فضل الله. كيف يمكن أن نقول قد بلغ الذهب في المال ومحل يعتمد على الأرباح أو المبيعات؟ هل تدخل فيها الديون والأنفاق على نفسك وعمالك كذلك؟ نعم، المطلوب من التاجر أن يجرد في آخر العام تجارته حتى لا يزكي إلا زكاة صحيحة، فيخرج خسائر العام من أجور موظفين وأجور كهرباء وماء ومواصلات اتصالات، حتى لا يزكي إلا شيئا صحيحا. هذا المفترض أن يكون، فإنه إن حال عليه الحول فسيكون مطالب بتزكية المال الموجود معه والديون التي له والبضاعة الموجودة، وليس له أن يخصم منها الديون التي عليه. هذا خلاصة الجواب. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. يسر بنا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
3: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: التخطيط عملية شاملة متكاملة لا يمكن الإخلال بأحد أركانها، ابتداء من صنع العقيدة الوطنية التي تشكل القاعدة الروحية والنفسية والفكرية للتخطيط، إلى وضع الاستراتيجيات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والفكرية والمالية، إلى تأهيل الكوادر البشرية المناسبة لتطبيقها على أرض الواقع، حتى الوصول إلى الخطوات العملية التي تقوم بتنفيذها مؤسسات واقعية، والنظم والقوانين المشرعة والمؤسسات التي تتابع وتراقب وتحاسب وتقيم الأداء. التخطيط لا يختزل في فكرة تخطيط المدن والطرق والمشاريع الإسمنتية، بل هو أكبر وأشمل من ذلك. التخطيط الحقيقي يبدأ بالإنسان كصاحب مشروع حضاري قبل أن يكون صاحب مهنة وحرفة. ولنا في ماليزيا دروس عظيمة نخطئ إن لم نتعلمها، فحين قرر مهاتير محمد رئيس وزرائها الأسبق الانتقال بماليزيا من وضعها من زراعة الأرز والمطاط إلى الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، اهتم بالتعليم ليس في ناحية صقل المهارات والقدرات وحسب، بل وقبلها في تعزيز الروح الوطنية وروح الانتماء الوطني، وذلك بإضافة مواد تنمي المعاني الوطنية منذ السنة السادسة للطفل، ثم تدرجت المواد الفنية والمهنية لتنمية وصقل المهارات. هذا التخطيط البعيد المدى ساعد على تبين الاستعدادات ووضوح الاتجاهات وتحديد الميولات. وضعت ماليزيا مهاتير الرؤية المستقبلية لثلاثين عاما من 1990 إلى 2020 من أجل تحقيق نمو بمعدل 7% على امتداد السنوات الثلاثين. يقول الدكتور مهاتير محمد في مقالة له بعنوان ماليزيا الطريق إلى الأمام 2020، بحلول عام 2020 ستكون ماليزيا أمة موحدة ومجتمعا يمتلك الثقة بنفسه، معززا بالقيم المعنوية والأخلاقية القوية في أجواء من الديمقراطية والليبرالية والتسامح، وفي ظل رعاية اقتصادية عادلة ومنصفة ومتطورة ومزدهرة، تمتلك اقتصادا قادرا على المنافسة والديناميكية والقوة والمرونة. ولأجل ذلك ركز على تنمية الموارد البشرية، مطالبا القطاع الخاص بأن يكون له الدور الأكبر في تدريب القوى العاملة وإعدادهم من أجل التغيير، وداعيا إلى الاهتمام بميولهم وقدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم وتوظيفها بصورة صحيحة ومكافأتهم في إسهاماتهم. لقد وضع مهاتير محمد سلسلة من الإصلاحات والاستراتيجيات من أجل مضاعفة الدخل السنوي، واصفا ذلك بالهدف البطولي، وقد كان ضمن تلك التوجهات تقليص دور الحكومة في الإنتاج الاقتصادي والمشاريع التجارية، ومؤكدا على أن تجربة النهضة في ماليزيا ليست بالتجربة السهلة، لولا أن وضع الجميع مصلحة ماليزيا نصب أعينهم. هذه تجربة من التجارب الناجحة في التخطيط الاقتصادي، وهي ماثلة أمامنا في كل جوانبها العلمية والبشرية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية لكي نتعلم منها. وقد قلت ذلك لأستاذ جامعي ماليزي متخصص في التعليم المستمر يدعى أبو داود بن سليجون حين تعرفت عليه في

0: لمعالجة تغطية لعجز الموازنات، وإنما كدروس يجب تعلمها وسياسات يجب تطبيقها. فالأزمة تلد الهمة كما يقول جمال الدين الأفغاني، لكن الأوطان بحاجة دائمة إلى مخططين ذوي قدرات فائقة في التنبؤ بالمستقبل والقراءة الواعية للأحداث. فإن توفر هؤلاء استطاعت الأوطان أن تتجاوز كل أزمة مستقبلية. ولنا في قصة ملك مصر والنبي يوسف عليه السلام عبرة، حيث ولاه اقتصاد مصر من أجل التحضير لأزمة معيشية فادحة مقبلة على مصر. عرض النبي يوسف عليه السلام خدماته على الملك قائلا في كتاب الله الحكيم، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ولم يتوانى الملك من توليته أمر الاقتصاد لما وجده فيه من فطنة وتنبؤ، بل وخطة واضحة وعزم مبين. فقال له على لسان رب العزة: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فكان ما كان من عمل دؤوب وتخطيط سليم وفكر عظيم، استطاع أن ينجو بجميع الأمصار المحيطة، وليس بمصر وحدها من أزمة طاحنة أهلكت الحرث والنسل. وتعقيبا على هذا يقول الدكتور نظم خليل أبو العطاء: فإذا أردنا إصلاحا لأحوالنا فعلينا بالتمكين العلمي الأخلاقي لأبنائنا، وبناء جسور الثقة والمحبة بين العلماء وأهل الخبرة والمتنفذين وأهل السياسة، لنكون كما قال الملك لسيدنا يوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهذه دعوة قرآنية لمد جسور الثقة والإخلاص بين الخبراء والسياسيين حتى تستقر الأمور وتقل الفتن، ويتفرغ كل لعمله وإتقانه في ثقة وأمانة. أما إن لم يتوفر أهل الخبرة والأمانة والإخلاص والتخطيط السليم، فإن الأوطان بلا شك واقعة في عوائق ومصاعب متكررة لا يعلم مدى ضررها عليها، لأن أول ما يضعه هؤلاء أمامهم هو مصلحة أنفسهم، متجاهلين مصلحة الوطن العليا. ومن الطرائف في أمر التخطيط أن مجموعة من الخبراء دعوا إلى اجتماع في عام 1860 لمناقشة مستقبل مدينة نيويورك بعد 100 عام. فاجتمع الخبراء الذين طلب منهم أن يتوقعوا صورة نيويورك بعد 100 عام، وخرجوا مجمعين على نتيجة واحدة، وهي أن مدينة نيويورك ستختفي من الوجود بعد 100 عام، أي بعد حلول عام 1960. والسبب يكمن في حسب توقعاتهم أنه إذا استمر عدد السكان في الارتفاع بالمعدل آنذاك، فإن سكان نيويورك سيحتاجون إلى 6 ملايين حصان لكي يتمكنوا من التنقل، وسيكون التعامل مع روث هذا العدد الهائل من الأحصنة مستحيلا، لأن السكان سيكونون غارقين في روث عمقه 4 أقدام. ما لم يأخذ هؤلاء الخبراء العباقرة في حساباتهم هو الروح الإبداعية للبشر، إذ وصل عدد المصانع في عام 1900 إلى 1000 مصنع للسيارات، أي فقط بعد 40 عاما من اجتماعهم العظيم. وها هي اليوم مدينة نيويورك مزدهرة لا يعيقها روث 6 ملايين حصان. خلاصة القول أن التخطيط هو أساس بناء الأوطان، وهو عملية مترابطة الحلقات شاملة العناصر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم نهضة أمة دون تخطيط سليم ورؤية واقعية وفكر ينظر إلى المستقبل فيرى التحديات والفرص، ويعمل على تهيئة البشر والموارد من أجل إنجاز الطموحات التي تتوافق مع نهضة أمة. نحن آل
1: نهضة أمة،
2: كل معنا معنا،
1: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: من كبار المفسرين والمؤرخين الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، ولد سنة 24 و200 في طبرستان، ونشأ بها وأخذ عن علمائها. قال الطبري عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه. فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. أكثر الطبري من الترحال، فرحل إلى الري ثم بغداد والبصرة والكوفة ومصر. روى عن أحمد بن منيع وهناد بن السري ومحمد بن المثنى وغيرهم، وروى عنه أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم 3، وأبو بكر الشافعي، وأبو أحمد بن عدي، وغيرهم من العلماء. قال الذهبي: كان ثقة صادقا حافظا، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. له مؤلفات كثيرة شهيرة، منها التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار، وصريح السنة، وتاريخ الأمم والملوك، والتبصير في أصول الدين، وغيرها من الكتب العظيمة والنافعة. قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. توفي الطبري رحمه الله 10 ليومين بقيا من شوال 130 من الهجرة، عن 86 سنة. رحمه الله ورضي عنه.
1: منبه الطاعات، قيام الليل. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا.

يخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

تراص وتدري حمدك الله هذا بالمدام صفة صلاة كبيرة الأولى مع الإيمان. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتهبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس

العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

0: منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال طيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك وجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة بالحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا أنصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة

صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجه أعدائنا وامسخ ومل مكانته فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانته فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق

فحنجل وجهل الحي القيوم قد خاب أن حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاب مرج البحرين يلتقيان بينهما.

هم الأمر إن جاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب يا قابل التوب شديد العقاب الطول لا

رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء

ليس بغائب موجود عند الشدائد. يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم الاجل اقض حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب.

آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما بقي ويتصل بالكلام الذي سبق في المجلس الماضي في بقية آداب قضاء الحاجة أو آداب قاضي الحاجة وما ينبغي أن يعمل به في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر ما في هذا الفصل مما سيأتي معنا من رسالة المعاونة. يقول سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله ورضوانه: واستنجي بالحجر ثم بالماء، فإن اقتصرت على حدهما فالماء أفضل. فإن الإنسان إذا أراد أن يستنجي يجوز له أن يستنجي بالحجر فقط مع وجود الماء، يجوز هذا ولو مع وجود الماء، ويجوز أن يستنجي بالماء فقط ولا يحتاج إلى الحجر، وكل هذا رخصة، لكن الجمع بينهما أفضل. فإن الجمع بينهما أفضل اتباعا لما ورد، فقد ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثنى الله عليهم ومدحهم في كتابه بأنهم يحبون التطهر، أي أنهم كما جاء في بعض روايات التفسير أنهم يجمعون في الاستنجاء بين الحجر وبين الماء، فقال سبحانه وتعالى عنهم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء الرجال في هذه الطهارة، قال في التفسير، أي يجمعون بين الحجر وبين الماء، فيستنجي أولا بالحجر كما هو الأفضل، وبعد ذلك يستنجي بالماء أيضا. فإن أراد الاقتصار على حدهما فيجوز أن يستنجي بالحجر فقط، لكن بالشروط المذكورة في سفينة النجاة عندكم 8: يستنجي بالحجر فقط ولو مع وجود الماء كما ذكرنا، أو كما في الطريق ولا في بعض الأماكن ما وجد الماء فيستنجي بالحجر، وما يقوم مقامه من كل طاهر جامد قالع غير محترم، ويستنجي بشروط 8: بشرط أن يكون بثلاثة أحجار، وأن يكون تكون ينقي المحل، وأن لا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا ينتقل. فهذا إذا جمع هذه الشروط فهذا استنجاء كامل وتام. أراد الاستنجاء بالحجر فقط فهو أيضا أفضل من الحجر بالماء فقط، فهذا أنظف وأحسن. فإن اقتصرت على حدهما فالماء أفضل، لأن الماء لا يبقي شيء من أثر النجاسة أبدا، فهو أنظف وأكمل، فالماء أفضل. وقدم القبول في الماء وأخره في الحجر، إذا أراد يستنجي بالماء يبدأ بقبوله أولا، فإن كان وأخره في الحجر ويبدأ بالدبر، وقل بعد الاستنجاء: اللهم حصن فرجي من الفواحش وطهر قلبي من النفاق. سنن يقول هكذا بعد الاستنجاء: اللهم طهر قلبي، حصن فرجي من الفواحش، لا أقع في شيء من هذه الفواحش يا رب، وطهر قلبي من النفاق حتى يتطهر قلبه بالإيمان الكامل والصدق الكامل مع الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الحداد: عليك بالتيامن في كل شأنك، لا زال يكررها هذه التنبيه وهذا الأدب في كل السنن، فعليك بالتيامن في شأنك كله، وما تنسى هذا، فإن كثير من الذين يسمعون مثل هذه الآداب وبعد يقول نسيت، ويجي سنة من السنن يقول نسيت، وثاني مرة يقول نسيت، ثالث مرة، يعني كم مرات يكرر علينا مثل هذه الآداب؟ فلا تنسى، فإنك إذا نسيت بغيت من يذكرك؟ وإن كان الإنسان معذور بالنسيان، لكن بحسن النية والعزيمة الصادقة يكرمه الله سبحانه وتعالى بتذكر عجيب، إذا نوى وعزيمة صادقة يذكر بعد ذلك عند الدخول وعند الخروج وأمثال، وهذه السنن في هذه العادات كلها. فعليك بالتيامن في كل شأنك إلا في غسل النجاسات وإزالة الأقذار والدخول إلى المواضع التي من شأنها الاستقذار، فينبغي أن يفعل ذلك كله باليسار. وقد سمعتم القاعدة أن كل ما كان من باب التكريم
فيكون باليمنى في اليد والرجل، وكل ما كان من باب الإهانة وعدم الاحترام فيكون باليسرى في اليد وفي الرجل. وإذا عطست فاخفض بها صوتك ولا ترفع صوتك، وبالتعود هذا تقدر عليه، ولا بعضهم ما هو متعود، لكن لك التعود وانتبه من هذا الأمر، لا ترفع صوتك بالعطاس، واخفض بها صوتك واستر فمك حتى لا يخرج شيء من بصاقك ويصلي ما حواليك، وقل الحمد لله رب العالمين. فعند العطاس سنة يقول الحمد لله رب العالمين، إذا سمعه أحدنا يقول له يرحمك الله، يجيبه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يرحمني ويرحمكم الله. هذا السنة، واجعلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حقوق المسلم، من حقوق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، منها تشمية العطس، فيكون هذا من العجب في كثير من الأحوال والأحيان، يعطس العاطس ويحمد الله، إما هما يحمد الله، فينبغي أن نذكره نحن ونقول له الحمد لله حتى يتذكر، ربما يحمد الله وما يحصل ولا يجد ممن حواليه من يشمته، وهذا من الغفلة ومن انشغالات القلوب والأفكار وهكذا. فيقول الحمد لله، ولا تبصق إلا عن شمالك أو تحت قدمك اليسرى، إذا احتاج الإنسان إلى البصاق فيبصق على يده اليسار، إذا تبصق إلا عن شمالك إكراما لملك اليمين أو الأمام أو جهة القبلة، لأنها جهة القبلة، فيكون على الشمال أو تحت قدمك اليسرى، حتى ولو كان احتاج هذا في الصلاة. قال الإمام الحداد في تكملة هذا الفصل: وعليك بشد أفواه الأسقية وتخمير الأواني وغلاق باب المنزل، لا سيما عند النوم وعند الخروج منه. فيسن لكل من شرب أن يسد أفواه الأسقية بعد الماء، كان أول يشربون في يوم تكون القربة يفتحها كذا، فيها خيط حبل، إذا أراد أن يشرب يفتح يفك الحبل، وإذا كمل يردها حتى تبقى مغلقة، وهكذا ما يشبهها بعد ذلك من الأواني الأخرى المختلفة. فيسن تغطية الأنية كما سيذكره، فعليك بسد أفواه الأسقية، تخمير الأواني يعني تغطيتها، فيستحب في الأواني التغطية، قال صاحب الزبد، ولو بعود حط فوق الأنية، إذا كان له شيء يغطيه خلاص هذا قدوه غطاءه موجود منه، إذا ماشي موجود غطاء مثل هذا حتى ولو عود يضعها على الإناء ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون هذا كالغطاء، فإنه لا يدخل شيء بعد ذلك، هكذا أمرنا. فهذا سنة تخمير الأواني وغلاق باب المنزل، إذا دخلت وإذا خرجت كفل الباب حفاظا على مالك أو ليس مالك، على ما يكون فيها من حق لك أو لغيرك، لا سيما عند النوم أي في الليل وعند الخروج منه، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولا تنم حتى تطفئ كل نار في البيت من سراج وغيره أو توارها، فعند الليل يسن إطفاء أي نار موجودة في البيت. جاء في الحديث أنه خوفا مثلا أن يكون يأتي الجرذ يقولها أي الفار، فيكون سبب بعد ذلك لإحراق المنزل أو من في المنزل ومع النوم، والإنسان ما يدري بعد ذلك، فلا تبقي مع النوم شيء من النار موجودة عندك. وكما هذه السروج الآن مع الكهرباء، هذه الغالب أنه فيها يحصل الأمان وأنه ما يخشى منها ذلك، ولكن إطفاء السروج أو تخفيفها على الأقل هذا أحسن حتى في النوم، وأهنى للنائم أيضا في حالة نومه، وما يخشى منه شيء من هذا فيكون هذا أولى وأولى. حتى تطفي كل نار في البيت من سراج وغيره أو تواريها، إما يطفيها وإما يواريها، يعني يدفنها ويجعلها في مكان بعيدة من ذلك منهم. وإذا أصبح الإناء مكشوفا، أصبح الإناء مكشوفا أو السقاء مفتوحا، فلا تشرب الماء الذي فيه ولا تستعمله إلا فيما يستعمل فيه الماء المتنجس، وهو ظاهر ولكن في استعماله خطر،
فليلة من الليالي بيتت هذه الماء مفتوح ومكشوف، قال الإمام الحداد لا تشرب منه، استعمل هذا الماء فيما يستعمل به الماء المتنجس وهو طاهر ما فيه نجاسة ولا شيء، ولكن قد بات مفتوح ومكشوف فقد وهو طاهر ولكنه كان استعماله خطر. وقد ذكر الشيخ ابن عربي في الفتوحات أن في السنة ليلة مبهمة تنزل فيها الأدواء، فلا تصال فناء مكشوفا ولا سقاء محلولا إلا دخلته. وهذه ليلة من الليالي ليست معينة في شهر معين ولا في صفر ولا في غيره ولا قبله ولا بعده، ليست معينة، فربما تكون ليلة من الليالي التي أنت ما تعرفها وما تدري بها. فلهذا ذكر أن هذا الماء المكشوف لا يستعمل ولا ينبغي أن يستعمل إلا فيما يستعمل الماء المتنجس، فلا تصادف إناء مكشوفا ولا سقاء محلولا إلا دخلته. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشد الأسقية، تخمير الآنية، وإذا لم تجد ما يغطي به الإناء فاجعل عليه عودا واذكر اسم الله عليه وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لكن إذا عمل الإنسان بالآداب، وأما إذا أهمل الآداب وضيعها فبعد ذلك ما يكون هذا متوكل، لأنه وقع خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في بعض الآداب من الأذكار وغيرها، وبعد ذلك ترك هذه الأذكار وقال أصيب بكذا في نفسه ولا في أهله ولا غيره، قال فلا يلومن إلا نفسه بعد ذلك. هذا لا يلومن الإنسان إلا نفسه، قصر في الآداب النبوية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قصر، هو ما قصر، وجه وأرشد ونبه وقال إذا عملتم هذا فإن هذا يمنع عنك هذا الشر من شر الشياطين والجن والحشرات والحيوانات وشيء من مثل هذا، فعمل على هذا، ترك هذه الآداب وأصيب به، بتلوم انتهى السبب وانتهى التقصير منك. وهكذا فكل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل أدب من الآداب فيه الفائدة الكاملة لنا في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا وعاجلنا وآجلنا، فالخير كله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاعدة عامة ما تتغير أبدا، لا تخرج من الدورة وتنتهي من الأيام والليالي وعاد بقي معكم فيها إلا أسبوع ونحو ذلك، إلا وقد عرفت هذا كل ما قاله رسول الله هو حق الصادق المصدوق، الصحابة يصفونه في الحديث حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال له الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من الله تعالى، وعلمه الله تعالى هذه العلوم كلها، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن ومثله معه، وهي السنة والحكمة التي علمه الله تعالى إياها. وفي الآية الأخرى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ومن أين جابها صلى الله عليه وسلم كل هذه الآداب كل هذه العلوم، من أين جابها؟ هذا من الله تعالى، علمه الله إياها فأعطاه الله هذا الخير الكبير وبثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله يثبتنا وإياكم على متابعة هذا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وعباداته وعاداته، ويخلقنا بأخلاقه ويدبنا بأدابه، اللهم آمين آمين اللهم آمين. ثم ذكر بعد ذلك، هذا نهاية الفصل المتعلق بهذه الأمور كلها فيما يتعلق بجملة من العادات فيما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله فصل متعلق بشان المساجد، فقال عليه رحمة الله فصل: وعليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف، فإن الإنسان يحب المسجد لأن المسجد بيت الله، بيت الله ومحل الملائكة ومحل العبادة ومحل الصلاة ومحل العلم، هكذا كان المسجد كل هذا فيه، وبيت كل تقي في الحديث هو بيت الله، وأهل التقوى وأهل إرادة وجه الله تعالى يحبون المسجد في السبعة الذين يظلهم الله.
الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق، يجي وقت المسجد يرجع إلى المسجد، يخرج وقلبه عاد معلق في المسجد، لكن لحاجاته من دين ودنيا فلا يكاد إلا يجي وقت الثاني ويرجع وهكذا. فأطل المكث في المسجد ولا تكون مثل أبناء الدنيا وأبناء آخر الزمان، يقول فيهم الإمام الحداد أنه في قلوبهم شياطين. وعلامة ذلك قال إن كثير من أبناء الزمان قلوبهم فيها شياطين، والعلامة أنهم ما يستريحون في المسجد ولا يطمئنون ولا يرتاحون. إذا دخل إلى المسجد، إن دخل فما يدري إلا ويحب أنه يخرج منه، فينظر بعد ذلك أول ما يصلي السلام عليكم ورحمة الله يقول ينظر إيه أبواب أقرب إليه من شأن يخرج بعد ذلك. فهذا ما يحسن من المؤمن. وقالوا أن المؤمن مثاله إذا دخل إلى المسجد كمثل الطائر إذا دخل إلى البستان، يرتاح وحديقة عنده أمامه، شجرة ذي وشجرة ذي وشجرة ذي وهكذا. وللمسجد فيه هذه الأنواع كلها، فيه وقت الصلاة، يجي وقت الذكر والأذكار، ويجي فيه العلم، ففيه هذه الأنواع، فالمؤمن يرتاح فيها كما الطائر إذا دخل إلى البستان. وأما المنافق فإنه ما يرتاح إلى هذا، كما هذا المؤمن إذا دخل إلى المسجد كالطائر إذا دخل إلى البستان يكون حال المؤمن فيه، والثاني المنافق إذا دخل إلى المسجد كما المنافقة إذا دخل في القفص، هكذا. هذا مثاله. فإن الطائر إذا في القفص، متى يفتحون له؟ أول ما حد يفتح له ويخرج من الباب، كالطائر يكون في القفص. ففرق بين الطائر في البستان فرحان ويتنقل فيه من حديقة إلى حديقة، من شجرة إلى شجرة، ومن مكان إلى مكان، وذا الطائر في القفص ويروح نام عشي مكان وقذه إلا مضايق وعنده القفص، هذا علامة لا، أول ما يحص الفرصة ويخرج من المسجد. هذا حال المؤمن، وهذا حال المنافق. فقال الإمام الحداد فعليك بطول المكث، أي طول اللبث، طول المدة في المسجد والجلوس فيه بنية الاعتكاف. ونية الاعتكاف شرط، يعني للجلوس فيه لمن أراد أن يحصل الثواب، وإنما الأعمال بالنيات، فينوي بقلبه أو بلسانه نوية الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. لأنه إذا كان واحد ما نوى الاعتكاف يعني هو جالس في المسجد فقط، كما واحد قاعد للمسجد للنوم أو للاستراحة، يقعد واحد ممكن في المسجد للاستراحة، واحد يقعد للاعتكاف. الفرق بين هذا وهذا أن هذا نوى وهذا ما نوى، وهذا من مقاصد النيات، فإن النيات لها مقاصد، من مقاصدها تمييز رتب العبادة بعضها عن بعض، رتب والعادة عن العبادة. فهذا يغتسل غسل واجب، هذا يغتسل للجمعة، كل غسل واحد، والنية وتعميم البدن بالماء، لكن هذه نيته للواجب، وهذا نيته غسل الجمعة، وهذا غسل العيدين، فهذا سنة وهذا واجب، فهذه عبادة وهذه عبادة، لكن فرق بينهما بحسب النية. وهذا يقعد في المسجد لأجل العبادة، وهذا يقعد بلا قصد وبلا نية، فلا يكون إلا فرق بينه وبين العبادة وبين العادة. فبنية الاعتكاف، فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه، قال صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، أبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمسجد يحبه الله تعالى، والمؤمن يحب المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، كل صاحب تقوى يفرح بالمسجد ويطمئن بالمسجد ويفرح ويستأنس في المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أنه ما يتردد إليها ولا يكرر المجيء إليها إلا مؤمن بالله تعالى. وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله يعمر المساجد، من آمن بالله. والعمارة يقولون فيها عمارة ظاهرة وباطنة، عمارتها الظاهرة محافظة على تشييدها وبنائها والإحسان لمظاهر هذه ومنها تنظيفها ولا يبقى فيها شيء، هذه من عمارة المساجد. ولكن أعظم منه عمارتها بالعلم، وعمارتها بالصلاة،
وعمارتها بالذكر وعمارتها بالقرآن، فهذا عمارة للمسجد. قال وعده عليه الصلاة والسلام عليه السلام في السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة ذكر في الحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم ورجل، فقال ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يكون يوم القيامة في ظل عرش الله، ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل العرش، والبقية الناس كلهم في الشمس وفي التعب يوم القيامة. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الخلائق، تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون قدر الميل. قال الراوي ما دريت النبي صلى الله عليه وسلم قصد قدر الميل، أي الميل حق المكحل، هذا حق الكحل قريب يعني ميل صغير هذا، أو الميل قدر المسافة، وكلها قدر يعني تقرب الشمس من الناس، إشارة وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون من الأهوال الشديدة في يوم القيامة ومن الحرارة الشديدة يوم القيامة، وأنه ماشي إلا لمن كان في الظل. وإلا فقد يقول بعضهم كيف هذا، ما هم قد الشمس خلاص قد كورت، قد الشمس كورت وعاد باقي منها شيء. كل الأمور هذه كلها فيما ذكره الله تعالى في يوم القيامة ليست على حسب العقل وليس على حسب القواعد التي يعرفونها الناس اليوم في الفلك، وإلا يقولون إذا قربت الشمس الآن يقررونه، لو قربت الشمس على عادتها الآن قلنا احنا في 40 درجة يمكن في هذه الأيام في درجة الحرارة، لو طلعت إلى 50 ولا زادت يموتون الناس، فكيف إذا كانها أكثر من ذلك وقدر الميل هلاك وموت كامل؟ قل لا، هذا في الجغرافية حق الدنيا ذي وما نعرفه الآن عندنا من شدة الحرارة وغيرها، أما في شأن القيامة وأمرها أمر آخر وقواعدها أمور قاعدة أخرى ليست على حسب الظاهر هذا، وهكذا ثم تبدل ما يبدل من الشمس وغيره، وش رب تكون إلا حرارتها من الشمس، وإلا في الفترة التي عادها باقية أو أنها قد كورت أو ذهب ضوءها وحرارتها. اسمع الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يريد به أن يفهمك هذا المعنى فحسبك. وبعدين قضية كيف يكون هذا أو يمكن معرفته أو لا يمكن معرفته، فهذا يختلف من حال إلى حال ومن موقف حتى إلى موقف في مواقف القيامة. فما يجوز تحكيم العقول في ما جاء عن نبينا الرسول لأجل الأحكام التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لأجل تطبق على مثل القواعد العامة التي ربما تجري في الدنيا، فالآخرة لها شان آخر والبرزخ له شان آخر وهكذا. فقد ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يوم لا ظل إلا ظل، والناس في ظل العرش، ومنهم هذا الرجل قلبه معلق بالمساجد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، شاب منه صغير وصغر في صغره نشأ على العبادة تعود عليها، تربى بتربية أبيه وتربية من رباه على ذلك على الخير وعلى الطاعة، ونشأ يحب ذلك يحبها، ما عاد يقرب إلى المعصية أبدا وهكذا. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة كلهم هذا لا يكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وغير السبعة أيضا جاءت بعضهم، هذا السبعة مذكورين في حديث واحد، وغير السبعة في الروايات الأخرى يكونوا أيضا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، وبقية الناس في الشمس وفي التعب وفي الأهوال الكثيرة حتى يذهب العرق منهم ويبلغ منهم ما بلغ على حسب أعمالهم. قال نبينا فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبه، عرقه كله يسير في الأرض يصلي لمن كعبه حتى لا تحته ولكنه عرق. قال ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبته، ومنهم من يبلغ العرق إلى حجوه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ترقوته هنا،
ومنهم قال صلى الله عليه وسلم من يلجمه العرق الجامع. وذلك في ظل عرش الله لا هم دارين بالشمس ولا بحرارتها ولا متعة في محل الضيافة والإكرام من الله سبحانه وتعالى. وهكذا ومن أهل الأخوة في الله تعالى الصادقة كما سمعتم في روحة الحيبة مرة اللي مرت عليكم في الكلام حول الوصية وغيرها في صدق أخوة محبة لله تعالى اجتمعوا لأجل الله ما جاء أحد لقصد من المقاصد ولا غرض من الأغراض. وكان يذكرنا من قديم في كلماته هنا في المولد وأن كثير من الناس ومن شرق الأرض ومن غربها سيأتي إلى هذا المكان وليس لهم قصد إلا طلب رضوان الله سبحانه وتعالى ويأتون إلى هنا وإلى هذا المكان وإلى هذا الدار من أماكن بعيدة في الأرض قصدهم الوجهة إلى الله تعالى. من يدلهم على الله تعالى ما لهم قصد لا أغراض لا دنيا ولا قصد كذا ولا قصد كذا إلا الله تعالى. فالله يجعلنا وإياكم منهم حتى نكون في وجهتنا وإراداتنا وما تعلمناه وتعلمتموه في هذه الدورة ما شاء الله من هذه العلوم والدروس هذه كلها سببا لطلب رضوان الله تعالى والعمل بما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحداد ولكن عليك حال الجلوس فيه أي في المسجد بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام. هذا فضل المساجد شيء من فضائل المساجد فكل مؤمن يحب المسجد ولكن ينبغي أن يراعي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها وهو في المسجد. ينبغي لك حال الجلوس فيه بالأدب وهذه كثير من الناس يفوتونها والاحترام لأن هذا له منزلة خاصة حتى أحكام شرعية خاصة من عند الباب إذا كان في المسجد من عند الباب وداخل هذا المسجد له مكان أحكام خاصة تتعلق بأمور في الدين والشريعة في الاعتكاف وتعيب بالطهارة ما يجوز أن الجنوب يدخله ولا الحائض تدخله وبيت الله تعالى وله المنزلة هذه وأحكام كثيرة يطلقون عليها الفقهاء أحكام المساجد أفردوها بالتأليف. فانتبه والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضول الكلام فضول الكلام كلام من الدنيا ولا ما لك حاجة فيه ما يكون في هذا المكان في المسجد فضلا عن المحظور منه والحرام من باب أولى. أما الكلام الحرام والمحظور فما ينبغي أن يكون ولا يجوز أن يكون في المسجد أبدا هو قد حرام أصلا ولكن عادوا فإذا كانوا في المسجد فهذا إخلال بحق المسجد وأدب المسجد. فإن بدأ لك التحدث بشيء من أمور الدنيا فبرز إلى خارج المسجد. فكانوا إذا دخلوا إلى المسجد ما يتكلم في شيء من أمور الدنيا أبدا أبدا أبدا. المسجد معروف المسجد ليش هو المسجد يقيم للقرآن وللذكر وللعلم وللصلاة هذه المهمات والوظائف التي ينبغي أن تكون من كل مسلم في المسجد. فإذا أحد بيجي بيتكلم أحد في المسجد يقول له كان إذا غلط ولا نسي يضع يده على فيه بيكلمه في المسجد يقول له سكت ساكت ويأخذ بيده ويخرج برا وتعال هنا الحين بنتكلم من شان ما تغلط في هذا. وذكر صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكون أعداد كثيرة من الناس يدخلون يجون إلى المسجد ما حاجتهم الله ولا طلب رضاه ولا رضوانه ويجون ويقعدون في المسجد ويعملون حلق حلق حلق وكلامهم كله في المسجد في المسجد كلام في الدنيا وأخبار الدنيا وأخبار وحاصلها ما هم دارين هم جالسين فين يعني كأنه عندهم ماشي فرق إن قعدوا في هذا المكان أو قعدوا في الخارج كله سواء ولا يبالون ولا يحترمون ولا يعظمون بيت الله تعالى. وهذا خطأ كبير ومنافاة لحقائق الإيمان التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة فيه هذا هذا هذا محله هذا محلها هذه محل العبادة لأنه لم يبنى إلا ليعبد الله تعالى فيه لم يبنى إلا ليعبد الله تعالى فيه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن ذكر الله وعن الصلاة
هو قال هنا إلى آخره إلى قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عندك الآية مكملة. في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه مساجد الله تعالى، هذا الغالب للتفسير. وإن كان أيضا ذكر بعض المفسرين كالماوردي في تفسيره أن هذا يطلق أيضا حتى على بيوت المؤمنين، لكن أكثر المعاني الأولية كلها على المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال صباح والمساء والأوقات كلها، هذه أحوال الناس وأعمالهم في المسجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرجال اللي يتكررون إلى المساجد وهم أهل المسجد، ها، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما هم أشي معهم التجارة، عندهم تجارة لكن ما يخلون تجاراتهم تمنعهم عن المجيء إلى المسجد، ولا عن الحضور في المسجد، ولا عن الصلاة في المسجد، ولا عن حضور مجالس العلم التي تعقد في المسجد. وبعد ذلك لهم ترتيبهم في الأوقات الأخرى، يرجعون فيها إلى أعمالهم وإلى تجاراتهم، هكذا الأمر. قال سيدنا عند سيدنا الحسن البصري، جاء يعني يقول له واحد كان من أهل الدكان والتجارة ويحضر عند سيدنا الحسن البصري في بعض الأوقات، إذا حصل وقت يرجع إلى دكان في وقته في دكان، وإذا حصل وقت يجي إلى عند سيدنا الحسن البصري. قال له يا إمام، قال أنا بترك التجارة وبترك الشغل هذا، ما عاد بغيت شيء، شغلي يأخرنا عن كثير من الخير ومجالس الخير وبأتركه. قال له سيدنا الحسن البصري لا، ما بغيناك تتركه، أنت مثلك بيحتاجون إليه الناس في أمر دنياهم، ومثلك أنت قائم بالعمل وصدقك في التجارة ونفعك للناس، اجلس في تجارتك وفي عملك، وما تجده بعد ذلك من الأوقات الأخرى تعالي، لأنه مثلك قال ما بنجده بعد ذلك للناس، الناس ما بيجدون مثلك يكونون صادقين في تجاراتهم ومعاملاتهم ونفعهم للخلق وللعباد، فابقى في مكانك وما تكون بعدين من الأوقات الأخرى فتعال إلى هنا. هذا معنى الكلام. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما، أولا إقام الصلاة، عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون، وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه أوصافهم رجال، الرجال الذين يترددون إلى المساجد على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، إن الله والله يرزق من يشاء بغير حساب ويزيدهم من فضله. نعم، ويزيدهم من فضله. فهذا وصفهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، رزق الله سبحانه وتعالى لهم ويسر الله سبحانه وتعالى لهم أرزاقهم بمحافظتهم على ما يقومون به في أمر الله تعالى. واحد شافه قاعد في المسجد يقول وقت وعلى شيء من الخير، الله يرزقه، يقول له الإمام حق المسجد أنت منين تأكل؟ قال له اللي يسره الله سبحانه وتعالى، يسر الله لنا شيء من الرزق الحمد لله، نقوم بأمر العبادة وكثير من الوقت شافه جالس في المسجد. قال أيوة طيب، لكن أنت تأكل منين؟ قال خلاص على الله، من الله سبحانه وتعالى، يسر الله. قال له قل لي أنت منين تأكل بالضبط؟ قال له تعرف جارنا هنا واحد يهودي جار المسجد. قال له نعم. قال هو ذا يجيب لي شيء من الخبز ويسر لي وأنا قاعد في المسجد. قال ها هكذا. قال يا عدو، يقول لي الإمام يا عدو الله عدو نفسه، أنا قلت لك أنا الأمر يسره الله تعالى، ما اطمأننت ولا استأمنت على ما يسره الله، لما قلت لك فلان من فلان اليهودي استأمنت على ذلك. قال ما أنا داري، قال ما بصلي معك وبقضي الصلاة حق الأيام دي كلها، أنت تعتمد على قلنا لك واحد يهودي إذا صدقت واستأمنت عليه، ولا أنت متوكل ومستأمن على ما يسره الله سبحانه وتعالى؟ قلت الله قال والله يرزق من يشاء بغير حساب ويسر الله سبحانه وتعالى لهم، وهكذا من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. فإذا دخلت إلى المسجد، فإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى، وكان نحن كل الكلام على يد اليمنى ورجل اليمنى، فقدم رجلك اليمنى لأنه بيت الله تعالى، واجعل هذا انتباه من عندك، لا تخطئ به رجلك أول ما تكون عند الباب فتدخل برجلك اليمنى، وقل بسم الله والصلاة
على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وسط المسجد رحمة الله سبحانه وتعالى. تذكر الله وتسمي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أيضا يقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وادخل إلى المسجد. كان واحد إذا بيدخل إلى المسجد يقول: أنا ما بدخل وحدي. كما تشوفون بعض الأحيان مع شيء من مجالس الخيار والصالحين، قل: أول أنت تدخل لولي. إذا يدخل لولي قال: أنا ما بدخل لولي، لأن اللولي يقع عليه نظر الله، قال: أنا ما معي وجه به قابل ربي سبحانه وتعالى. اللي يقعد عند الباب لقد حد دخل، قال: يدخل من وراه من شان يقع شفاعة له بنظر الله سبحانه وتعالى له بعد نظره إلى هذا الأول الذي يدخل. ثم لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإن الركعتين تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيصلي ركعتين تحية المسجد، فإن كان حضر وقت الصلاة فيتندرج المقصود الصلاة ومعها راتبة القبلية للصلاة. نحن صلينا العصر، إذا جيت سنة العصر تحية المسجد وسنة العصر، كانك عادك ألا توضأت سنة الوضوء، فتندرج مرة في ركعتين. فإن لم تتمكن من الصلاة فقل 4 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أو كنت في الوقت المكروه، مع قول الفقهاء إن الأوقات هذه بعد صلاة الصبح حتى ترتفع، حتى بعد ما تطلع الشمس، ومن بعد الفجر وبعد العصر كما الوقت هذا الآن، إذا دخل أحد يدخل إلى المسجد، وبعضهم عند الفقهاء الشافعية ما عليه شيء، يصلي ركعتين ولو في هذا الوقت بعد العصر. ولكن كثير من السلف الصالحين رعون كلام أبي حنيفة، إذا دخلوا بعد العصر ويدخل إلى المسجد والعد يقرأ، والعد يصلي ركعتين، بل يقرأ الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات تقع بدل عن صلاة عن تحية المسجد، ويأتي بها بدل عن سجدة التلاوة. إذا ما أراد حديث سجدة التلاوة يقول بدلها 4 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا خرجت منه جلست في المسجد وأديت الصلاة والقراءة والذكر وما يكون في المسجد، وتخرج من المسجد فقدم رجلك اليسرى وقل ما تقدم، واجعل بدل أبواب رحمتك أبواب فضلك، فتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وزد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنوده. فهذه من الأذكار التي ذكرها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وإذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول إلا في الحيعلتين. إذا قال الله أكبر الله أكبر فتقول الله أكبر الله أكبر، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله، كما مثل ما يقول إلا عند الحيعلتين. الحيعلتين أي حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقل ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا في الحيعلتين فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا سنة. فابن حجر والرملي عادك تقول لا حول ولا قوة حي على الصلاة أولا أو ما عاد تقولها، فهذا فيه خلاف. قالوا في التثويب إذا سمعت يقول في صلاة أذان صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، هذا التثويب. فإذا سمعت يقول فقل صدقت وبررت، صدقت وبررت، وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا فرغت من جوابه أجبت المؤذن بمثل ما يقول فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقرأ هذا الدعاء، قال نبينا: فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللي يسأل الله هذه الوسيلة منزلة في الجنة، ولا تكون إلا لواحد، لا ينبغي أن تكون إلا لواحد. قال: وأرجو أن أكون أنا. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، ما عاد قال أنا بأكون الوسيلة، لأن الوسيلة منزلته صلى الله عليه وصحبه وسلم، وما أحد يكون قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن لأجلنا ورحمة منه بنا صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال: ادعوا الله تعالى لي بالوسيلة، وقولوا هذا الدعاء بعد الأذان، فتدخلون في شفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشفاعته كبيرة وعظيمة، ولها درجات كبيرة وعظيمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله حمدا يقبل الله به روابطنا بكتابه والمنزل عليه وبآله وأصحابه وفي السائرين على دربه وسبيله ومنواله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم دهينا إلى سيدنا أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان من علماء الصحابة وفقهائهم والذين تقلدوا أمانته ومهمة الفتوى في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى أبو نعيم عن صفوان بن سليم قال: لم يكن يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قليل من الصحابة، قال مثل عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول الشعبي: كان الفقهاء من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبي بن كعب. وجاء في لفظ عنه يقول: خذوا العلم عن هؤلاء الستة. ويقول مسروق: كان القضاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستة: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي وزيد يعني بن ثابت وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. وكان من كلامه في القضاء كان يقول: لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين الليل من النهار. بلغت قولته سيدنا عمر قال: صدق أبو موسى، هكذا يجب أن يكون القضاة عليه رضا. وكتب لي سيدنا عمر رسالة في ما يتعلق بالقضاء في رواية البلاذري وغيره، وتناقلها كثير من الفقهاء وأهل العلم الأدب. يقول: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآسي بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا. ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. وهذا الذي أرشد إليه ما أشار إليه سيدنا معاذ عند قول النبي لو بما تقضي فيهم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسوله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد فيهم رأي. انظر بالاستنباط من كلام له رسوله والقياس على المسائل. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. سيدنا علي كان يقول عن سيدنا أبي موسى: صبغ في العلم صبغة، ثم خرج منه أي مصبوغا بالعلم يبلغ العلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. و كان حريصا على الاتباع والاقتداء. روى الإمام
أحمد في المسند عن جنب موسى صلى بأصحابه وهو مرتحل في الطريق العشاء ركعتين أي قصرا ثم قام فأوتر بركعة قرأ فيها بمائة آية من سورة النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه وأن أصنع مثل الذي صنع. قال تذكر رحلة معه سفر فأنا أحب أبيت حيث بات وأظل حيث ظل وأصلي حيث صلى وأمشي على هدي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد سبق معنا ذكر ما أتاه الله من حسن صوت ومع حسن الصوت كان صاحب خشوع ورقة قلب والتأمل للمعاني وعلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول العجل لم يكن أحد من أصحاب أحسن صوتا منه. قال أبو عثمان النهدي صلى بنا أبو موسى صلاة الصبح فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناين أحسن من صوته. قال إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لهذا كان إذا جاء عن سيدنا عمر يقول ذكرنا ربنا يا أبا موسى يقرأ عنده. في رواية يقول له شوقنا إلى ربنا فيقرأ أبو موسى. واستمر مرة معه في قراءه حتى حضر وقت الصلاة. بعدين قالوا لسيدنا عمر الصلاة. قال ولسنا في صلاة يعني نحن في حضور مع الله ومنتظرين لقيام الصلاة بنقوم بنصلي وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهكذا يقول ابن عساكر عن من شهد أبا موسى من التابعين يقول رأيت أبا موسى يقرأ بين يدي عثمان بن عفان في غير صدمة كان حسن الصوت فكان الصحابة يحبون تذكر المعاني الفائقة بالقرآن ويحبون من كان له صوت حسن أن يسمعهم كتاب الله تبارك وتعالى. وكانوا مع ذلك لهم خشوع وبكاء عند التلاوة. ويقول أبو بردة ولده موسى إن أبا موسى كان إذا قرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال يعني الجهل ويبكي وإذا قرأ فتتخذون وذات يمدلهم لكم عدو بقاء كلما مر بآية فيها العتاب والتخويف بقاء عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان يعلم أهل البصرة ويقرئهم القرآن. يقول أبو الإمام الحسن البصري أن أبا موسى قال لأهل البصرة إن أمير المؤمنين بعثني إليكم معلمكم كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ونظف لكم طرقكم. قال أبو رجاء الأطراد كان أبو موسى يطوف علينا في هذا المسجد يعني مسجد البصرة يقعد حلقا حلقا فكأني أنظر إليه بين بردين أبيضين يقرئني القرآن ومنه أخذت هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. وكان يخطب كما روى ابن سعد يقول من علمه الله علما فليعلمه ولا يقول أن ما ليس له بعلم ولا يقول أن ما ليس له بعلم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. ولكن ما علمه بوجه صحيح من طريق وسند صحيح فليعلمه بلغ عني ولو آية. قال سيدنا أبو موسى عليه رضوان الله تبارك وتعالى ولا يقولن ما ليس له به علم ولا يتجرع على فتوى ولا يقول ما ليس له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. ولهذا يقول الذهبي في ترجمة سيدنا أبي موسى إنه الذي فق أهل البصرة وأقرعهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويذكرهم بآيات وبعضها من المنسوخ كان يحفظ منها ما يحفظ وفيها مواعظ فيتتبع ترقيق القلوب بما يجد من الفرصة رحمة على الخلق وشفقة بهم وربطا لقلوبهم بربهم جل جلاله وتعالى في

0: كتبت عن أبي موسى كتابا كثيرا. فقال ائتني بكل شيء كتبته فأتيت به فمحاه، ثم قال احفظ كما حفظته. وكان هذا مذهب جماعة من أصحاب في صدر الإسلام، ما يخشون الاتكال على الكتابة دون الحفظ، وخوف اختلطوا القرآن بغيره عليهم رضوان الله تعالى. وحال كثير صار من الصالحين في كثير من تراتيبهم يحبون أن يحفظ حفظا وأن يعلم ويروى علما من دون الكتابة. ولكن الكتابة إذن وجه في حفظ كثير من العلم. ولذا تجد الحافظ القرآن لو واظب على القراءة نظر ضعف حفظه، وقال ويحتاج إلى أن يقرأ أيضا حتى يبقى ذاكرته متحركة في ترتيب الآيات في موضعها والألفاظ في موضعها، ولو اعتمد على القراءة النظر لضعف حفظه. أيوة. ويقول لابنه أبو بردة عليه رضوان الله، يقول له الحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسائلهم، وعلم أني سائلك، روح ما كل من قدر تحصله من الصحابة روح جلس معهم وسائلهم وأنا بسألك إيش استفدت من هذا، إيش قال لك فلان. يقول أبو بردة قال فلقيت عبد الله بن سلام فسألته وحدثني. وهكذا كان يربي ولده على طلب العلم من معدنه وأخذه عن أهله وعن الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الصحابة، وروى أحاديث كثيرة عليه رضوان الله سيدنا أبو موسى، فموجود في الكتب المتداولة من نحو 360 حديث من المرويات عن سيدنا أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله، في ما اتفق عليه البخاري ومسلم نحو 49 حديث برواية سيدنا أبي موسى الأشعري عن صلى الله عليه وسلم، وانفرد البخاري برواية 4 لم يروها مسلم، ومسلم ب15 لم يروها البخاري، فصارت 19 فوق 49 حديث اللي في الصحيحين مروية عن سيدنا أبي موسى الأشعري، وروى عنه خلق كثير من الصحابة ومن التابعين، منهم سيدنا أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأنس بن مالك أبو أمامة الباهلي وبريدة بن الحصيب وسامة بن شريك طارق بن شهاب، وأخذ عنهم ورواه من كبار التابعين سيدنا سعيد بن مسيب طاووس وأبو عثمان النهدي وأبو وائل والأسود بن يزيد ربعي بن حراش أبو رجاء العطاردي ومسرور محمد بن سيرين أبو الأسود الدولي وأولاده وأحفاده، كلهم رووا عنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فمما رواه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، لو طبخوها في قدر كبير يصير كله مر ما عاد يقدرون يأكلون الطعام الذي فيه من الحنظلة هذه الذي فيه من مرارتها. قال هذا مثل المنافق لا يقرأ القرآن وهو منافق مثل الحنظلة. وكثير من الحديث التي رواه عنه في الصحيحين وغيره، مما رواه عنه الإمامان البخاري ومسلم والإمام الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم الرجل لما قيل للنبي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحاب، المرء مع من أحاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. وجاء في حديث إذن رواه عنه الإمام أحمد مسند أبو داود والترمذي وابن حبان، يقول في الخلق والتكوين إن الله خلق آدم من قبضة قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قد الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، من ذرات الأرض الذي قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سبحان الله. لذلك من جملة العباس الهراني يقول يفكر بعض الناس ممكن ينتقلوا إلى كوكب ثاني يعيشون فيه، لو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سبحان الله. وهو الذي روى حديث الاستئذان ثلاثا ثم الرجوع، وكان سيدنا عمر ما سمعه إلا منه، فقال له روح هات لي شهود عليه. وذلك أنه جاء مرة إلى عند سيدنا عمر فكأنه طرق ثلاث مرات ما أحد رده فرجع. بعدين سيدنا عمر ثم قال صدق وين أبو موسى؟ كان قالوا أنه رجع. قال هاتوه. ذهبوا إليه وحضر. قال ما ردك؟ ليش رجعت؟ ما لك انصرفت؟ قال سمعت الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لكم لك ولي فارجع. استأذن ثلاث مرات سلم ثلاث مرات، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ما حد جبوب عليك وروح لك، ما هم مستعدين لمقابلتك الآن، يكفي استأذن ثلاث فإن أجابوك ولا فرصة. قال له لتأتني على ذلك ببينة. فخرج سيدنا أبو موسى قال لهم إني سمعت النبي يقول كذا، فمن سمعه منكم عمر يطلب بينة على ذلك؟ قالوا هذا سمعناه منه كلنا الحديث، نرسل معك إلا أصغرنا، هم كلهم سمعتهم. قموا عند عمر راحوا وشهدوا لسيدنا موسى أبو موسى أنه سمعوا هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. إنما كان سيدنا عمر ما يتهم أبو موسى من غير شك، ولكن كان يحب تعظيم الشرع من أمر أولا، ثم إذا رأى الأمر يتعلق بمهمات الناس وواجباتهم اليومية يحب أن يوثقه وينشره، فيستدعي مثل هذا من شأن يتنبه الناس كلهم لهذا الأمر. مثل قوله لسيدنا حسان أشعر في مسجد رسول الله؟ هو يعرف، يعرف أن حسان كان، لكن يريد يبين الحكم للأمة. قال كنت أنشده في الشعر من هو في المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله. وسألهم قال سمعتم صلى الله عليه وسلم يقول لي وأنا أنشد الشعر في مسجده يقول اللهم أيده بروح القدس؟ قالوا بلى سمعنا يقول ذلك. قال فانسبوا لحسان كرسي جلس على الكرسي وأنشد شعرك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي مروياته ما جاء عند في الصحيحين وعند أصحاب السنن الأربع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لا إله إلا الله. وهكذا مما انفرد بمسلم عن البخاري وروى عنه أيضا ابن ماجه وغيره، حيث أن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله وتعالى في علاه، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه عز وجل. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بأنواع الكرامة وأحيا فينا رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، واختارنا وانتخبنا لتبليغها ولأداء واجبها ومهمتها في تعليم عباد الله تبارك وتعالى، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. في وصفه كما ذكر الذهبي في أعلام النبلاء قال كان صوام قوام رباني زاهد عبد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله اللهم انظر إلينا بعبادك الصالحين والحقنا بحزبك المفلحين وتولنا بما أنت آله في كل شأن وحال وحين برحمتك يا أرحم الراحمين. و وبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين فيهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
0: يا ربنا
1: اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمص

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. ألا

أيها الأحبة، سألني مرة أحدهم وقال: هل فعل الصحابة أو السلف مجلسا كمجالس الموالد التي تجتمعون فيها في زماننا؟ فقلت له: نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون فرحا وشكرا لله على الهداية ومنته عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير وفي كتابه الدعاء باب فضل مجالس الذكر، والإمام أحمد في مسنده، وأصله عند الإمام مسلم، ورواه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: معاوية رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بهم الملائكة وهم مجتمعون يذكرون منة الله عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. والحديث نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون على تذكر منة الله تعالى عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أفاضه الله عليهم بسببه من الخيرات والبركات والهدايات. هذا الاجتماع أيها الإخوة لا يختلف في صورته ومضمونه عن الاحتفال بالمولد الذي نجتمع إليه في زماننا. وفي الحديث الشريف نص صحيح وشاهد من شواهد الشريعة الصريحة يؤصل للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما أن الحديث نص يمنع القول بأن الاجتماع لمدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وما خصه الله به لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، بل إن هذا يخصص بحديث آخر، كما قال الفقهاء: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، قال العلماء إن في ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وسماعها تنعما وتلذذا بحبيب القلوب وقرة العيون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو نوع من الوصال به ووجه من وجوه القرب منه والاجتماع به صلى الله عليه وسلم، لما فيه من إمتاع حاسة السمع واللسان بأوصاف المحبوب الذي هو وسيلة إلى حضوره بالقلب، فإن فات النظر إليه بالبصر لم يفت التمتع به بالسمع والنظر إليه بالبصيرة، كما قال بعضهم:
1: يا واردا من أهيل الحي يخبرني عن جيرتي، شنف الأسماع بالخبر، ناشدتك الله يا راوي حديثهم، حدث فقد ناب سمعي اليوم عن بصري.
0: وقال سيدي أبو مدين رحمه الله تعالى ونفعنا به:

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

والصد وقد حملت من الأوزار أثقالا، لكنني في غد أرجوه يشفع لي، وحسن ظني بخير الخلق ما زال.

أيها الأحبة الكرام، الأصل في الاجتماع على المولد النبوي الشريف وإحياء هذه المناسبة بقراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع أوصافه وشمائله هو الاعتبار بصاحب السيرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن كل عمل يعود على المجتمع الإسلامي بالخير ولا يخالف نصا صريحا في الدين ولا معلوما من الدين بالضرورة لا يمنعه الإسلام، فإن هدف الإسلام هو صالح البشرية أولا وأخيرا، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ولما كان الأصل كما ذكرنا في إقامة الموالد هو الاعتبار بسيرة صاحب المولد والانتفاع بذكراه وانتهاز فرصة التجمع للتعارف والتعاون على البر والتقوى والانصراف إلى الله بذكره والتعبد له والاستماع إلى الوعظ والقرآن وإخراج الصدقات، هذا من أنواع الشكر الجماعي لله تعالى على تفضله بمن جعل ذكريات موالدهم هذه خيرا على المسلمين في دينهم ودنياهم. والذكر مطلوب شرعا، والبذل مطلوب شرعا، والتعارف مطلوب شرعا، وكذلك التلاقي في الله والتراحم والتعاطف والتهادي والحب. وإذا كانت أفراد الشيء مطلوب آحادا كان اجتماعها أتم وأنفع وأدخل في المشروعية، ولم يعرف في تاريخ الإسلام من أنكر على مثل هذه المعاني الصالحة الشاملة ولو باعتبار أنها عادات مجردة. والإسلام أيها الأحبة دين التجمع والتكتل، فقد دعا إلى صلاة الجماعة وإلى صلاة الجمعة وإلى صلاة العيدين، ودعا إلى الاجتماع الأكبر في الحج حول الكعبة المشرفة لما في تجمع المسلمين من منافع علمية وإنسانية واجتماعية وغير ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر نادى الصلاة جامعة ليهرعوا إليها بجمع فيخطبهم فيما استجد من الأحداث، ومعنى هذا استحباب دعوة الناس إلى الاجتماع كلما كان هناك خير يرجى، ولا شك في خيرية هذا الاحتفال بشروطه وتوفر أسباب كل خير ديني ودنيوي فيه. وهنا أيها الأحبة الكرام، يقرر العلماء أنه لا اعتبار لما يفعله بعض الجهلة من أنواع العبث، فهو آفة هذه الاحتفالات، ولا بد من كفاحه بكل الوسائل. ونحن أيها الأحبة حين نتحدث عن هذه الاحتفالات نتحدث عن المشروع لا عن الممنوع، فالمشروع تعاون على البر والتقوى، والممنوع تعاون على الإثم والعدوان، وشتان ما هما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الاجتماعات بمناسبة المولد النبوي الشريف في ربيع الأنور اجتماعات دينية نعود فيها إلى ديننا حق العود، ونتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم حق التأسي. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر

سيد أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك.

وأمسكت العروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت وأمسكت العروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت وأمسكت العروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك

العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد

صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وصحبه.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

بلده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى أسأل الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى

حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

سووا له الثلاث أقارب وثلاث وأقبلوا على الله بقلوبكم حاذوا من المناكب والأقدام صلوا صلاة مودع قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Fahayyina rabbana bisalam khanna birahmatika darakatar sanata barakatar mandajal jalal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadhayta wa la yanfa'u bi jami'il jad. Allahumma rabbi inna ala dhikri wa shukri wa jumatika la ilaha illallah wa la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa yumitu ala kulli shay'in qadir.
1: شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب، اللهم يا الله يا رب يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: يا حضرة النبي.
1: إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: وعلى آله
1: صلى الله عليه.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل

جل من نط تقاصرا عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد.

صلى الله عليه.

في الفلا والحجار وجات تسعى إلى نحوه تلبي الشجار آيات في وصف معنى

هم نتبعهم في السهل والوعار عسى بكم نتبعهم في السهل والوعر نتبع طريقتهم المثلى الأثر بالأثر.

نسيم السحر والآل والصاحب تعداد الحجر والمدر، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء،

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول ربي أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول ربي أيضا إنا أرسلناك شاهداً

أن نحتفل ونفرح بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وسلم، لأن الله يأمرنا أن نفرح به وأن نحتفل به، ويقول لنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولا نلتفت بكلام بعض الناس اللي عندما يأتي شهر مولد النبي تجي لهم حالة نفسية والعياذ بالله، يقول لك المولد بدعة لم يفعله النبي، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب تقول له أنت الآن تقوم في رمضان تصلي قيام الليل آخر الليل تصلي جماعة، هل فعل النبي هذا القيام جماعة؟ يقول لك لا، لكن هذا من الخير. طيب والمولد من الخير؟ الله يقول لنا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ايش في المولد ايها الاحباب؟ هل في المولد اللي حضرناها الان اختلاط رجال بالنساء؟ هل في آلات محرمة؟ لا والله. سمعتم في اول المولد: إن

عزيزا. وسمعنا أيضا في المولد مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخير. وافعلوا الخير، ربي يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يقول لك الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، هل قال الله وما تركه النبي فاتركوه؟ لم يقل وما تركه النبي، لم يقل فاتركوه. الذي تركه النبي أيها الأحباب، ننظر إن وافق كتابا وسنة وإجماعا وقياسا نأخذه، والذي نفعله في المولد لا يخالف لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس. علينا أيضا أيها الأحباب أن نحيي سنن سيدنا رسول الله. فرص ربيع الأول شهر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله قال لنا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، علينا أن ننصر سنن النبي وأن ننصر دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخصوصا صلاة الفجر أيها الأحباب. بعض الناس تمر عليه الأيام تلو الأيام ولا يقوم لصلاة الفجر،

0: إن سألته لما لا تقوم لصلاتي؟ فلا والله لا أستطيع، صعب علي، ونو مدري إيش. لكن لو عنده وظيفة ويستلم من هذه الوظيفة شهريا 100,000، 200,000، 300,000، 400,000، لكن قبل الفجر سيقوم، والله سيقوم. وين اللي يقول ما أستطيع أن أقوم؟ طيب النبي يقول لنا ركعتي الفجر، ما هي صلاة الفجر؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر؟ أيها الأحباب، أنا أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نطبق سنن سيدنا رسول الله، وأن نحيي آدابه، وأن نحيي سننه. البعض أيها الأحباب غريب جدا، تسأله عن جد النبي، وهذا حصل، ربما البعض يستغرب، تقول له من جد النبي؟ يقول لا والله لا أعرفه. طيب هل تعرف اللاعب الفلاني؟ ولا نريد أن نذكرهم هنا، ها، لأنهم أناس سقطوا عن عين الله، لأنهم كفار وكفروا، كفروا بالله ورسوله، لأنه أن نذكرهم هنا. تعرف فلان؟ قلت نعم أعرفه فلان، وهو فرحان، عاد فرحان، فلان ابن فلان ابن فلان، الفنية اللي يلبسها يقول لك كذا وكذا، رقمها كذا، أبوه كذا، جده كذا، وحتى يذكر لك مقياسه كذا وكذا. طيب تعرف العشر المبشرين في الجنة؟ يقول لك الله أعلم. تعرف والد سيدنا أبو بكر الصديق؟ يقول لك لا أعرفه. سبحان الله. ولو سألته تحب النبي؟ يقول لك نعم. ولا تحب فلان فلان اللاعب اللي ذكرت اسمه واسم والده واسم جده واسم اللباس اللي يلبسها، حتى بيجيب لك الحذية اللي يلبسها عزكم الله الرقم حقه كذا وكذا. طيب نريد أن تأتي لنا باسم نسب النبي؟ الله أعلم. أتعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نحيي سنن سيدنا رسول الله. التبسم، الدخول في البيت، كيف كان النبي يدخل في المسجد وغير ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العفو.
1: الحمد لله الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى وأحضرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن يوفقنا لإحياء سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن هذه الأمة المحمدية كما قال العلماء والصلحاء ليس لها سعادة وليس لها فلاح وليس لها عزة في الدنيا وليس لها شرف في الآخرة وقرب من الله إلا بتعظيمها لنبيها محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومتابعتها للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أمته وتحدث في بعض الأحيان بما كرمه ربه عز وجل، حتى تعرف هذه الأمة منزلته عند رب عز وجل، وتعرف شرفه عند مولاه سبحانه وتعالى، فتحدث حتى تعرف أمته شيء يسير من مقامه عند ربه عز وجل، كما قاله ربه سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فحدثه صلى الله عليه وصحبه وسلم. جاء في البخاري عن أبي هريرة أنه كان صلى الله عليه وصحبه وسلم جالسا يأكل مع بعض أصحابه، وكان يحب من الشاة لحم الذراع، وقدم إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذراع، فأخذ لحم الذراع وتناول منه ونهش منه نهشة، هكذا يقول هذا الكلام وهو يأكل سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يأكل يقول هذا الكلام العظيم، نهش نهشة وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فسكت الصحابة الكرام العظام هيبة وجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا أمامه جلوس، ثم حمل لحم الذراع مرة أخرى ونهش منه نهشة وقال: آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. ثم سكت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسكت الصحابة، ثم أخذ الذراع مرة ثالثة ونهش منه نهشة وقال: آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. قال: وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأستفتحها فيقول لي خازنها: من أنت؟ فأقول: محمدا. فيقول: بك أمرت أن لا أفتحها لأحد قبلك. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتكلم بهذا الكلام العظيم الراقي الجليل وهو يأكل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى قال العلماء من هديه في الطعام صلى الله عليه وسلم أنه يتناول شيئا من الذراع، لم يأكل الذراع كله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقد تناول ونهش منه نهشات، ثلاث نهشات، وتركه بعد ذلك.

صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم قال في الطعام يتكلم معنا في الطعام، وإذا تكلمنا في الشراب يتكلم معنا في الشراب، وإذا تكلمنا في أمور الدنيا تكلم معنا في أمور الدنيا. قالوا إذا تكلم معهم في الطعام يتكلمون الصحابة أثناء الطعام ويأكلون، فيتكلم معهم يبين لهم منافع الأطعمة ومضارها، هذا يفيد من كذا وهذا ينفع في كذا وهذا كذا وكذا، وكان كأحدنا يتكلم معنا ويمزح معنا. فقالوا لي يا رسول الله إنك تتكلم وتمزح، فهل أكتب عن كل ما تقول؟ قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أكتب أكتب كل ما تقول، فوالله ما خرج من هذا إلا الحق صلى الله عليه وسلم، ما يخرج من لسانه إلا الحق صلى الله عليه وسلم، سواء كان مازحا سواء كان مجدا، وقد يمزح. قال الإمام الغزالي في الإحياء قد يمزح صلى الله عليه وسلم أحيانا مع الصبيان الصغار، وأحيانا مع بعض النساء، وأحيانا مع بعض الكبار في السن، قد يمازحهم ويتنزل من مقامه العالي ويأخذ بخواطرهم ويتنزل لهم صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه أحد، كأنه ولا بشر مثل البشر، وهو بشري الظاهر ملكوية الباطن. قالوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو كنت لا تحدث إلا كفءا لك ما حدثتنا يا رسول الله، من في منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونحن الآن ما شاء الله في ربيع الأول هذا نحيي في قلوبنا هذه الفرصة حتى تمتلئ قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا سمعنا سابقا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله أن هذه المحبة في قلوب الأمة المحمدية للرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الفطرة بسبب الإيمان موجودة في القلوب. قال سيدي الحبيب عمر وقال مثلها مثل كوب الشاهي وسطه السكر، فإذا الإنسان حرك السكر هذا وسط الشاهي تذوق هذه المحبة، وإذا ما حرك السكر وسط كوب الشاهي كل يوم ناس تشرب الشاهي وغير ذلك، إذا ما حرك هذا السكر ما يتذوق حلاوة الشاهي. وانت قال سيد الحمر المحبة ذي داخل قلوب الأمة ذي، إذا حركت هذه المحبة تذوقت حلاوة الإيمان وعظمة الدين ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ما حركت هذه المحبة قال داخل قلبك حتى سنة خلف سنة وشهر قف شهر والمحبة موجودة، ممكن تكون عقلية ما هي قلبية، محبة داخل قلبك إذا ما حركتها من أين بتتحرك؟ بيظل الإنسان نعم أنا أحب الرسول وأنا أعظم الرسول، لكن كم محبة سيدنا أبي بكر، كم محبة سيدنا عمر، ودافعوا عنه والصحابة قاوموا معه في الجهاد وفي القتال ما شاء الله، وضحوا بأنفسهم هذه الصحابة. قال سيدي الحبيب عمر مرة من المرات أن تكلم عن محبة الصحابة للرسول وتعظيمهم، سيدنا أبو بكر الصديق قال سيد الحمر لو أحد نزل شعرة من شعرات سيدنا أبو بكر والمحبة اللي فيها قسمها يمكن على أهل الزمان بتمتلي قلوبهم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذا أبو بكر الصديق ملان بالمحبة، وسيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا جعفر بن أبي طالب علي بن أبي طالب الحمزة العباس زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة أصحاب الرسول ملآن قلوبهم هذا وما شاء الله، فالله يملأ قلوبنا بهذه المحبة في هذا الشهر العظيم، وتحرك في قلوبنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام آخر الليل بصلاة على الرسول بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلقنا بأخلاق رسول الله، رزقنا الاقتداء بمشايخنا، يكفينا شيخنا الحبيب عمر حفظه الله نقتدي به ما شاء الله في استقامته في رحمته في مواظبته في مثابرته، صلاته للفجر جلوسه بعد الفجر للإشراق في سفر في حضر قيام آخر الليل، تفقد أحياء المسلمين تفقد أموات المسلمين زيارة المقابر ما شاء الله قدوة، نسأل الله حسن الاقتداء بمشايخنا. اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، ويرزقنا حسن الاقتداء بمشايخنا باطنا وظاهرا في صفاتهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم حتى تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تندفع كيد الشياطين والسحرة والفجر عن هذه الأمة الذين يكيدون يريدون يبعدون الأمة عن تعظيم الرسول، فتأتي مثل هذه المجالس ويزداد النبي كمالات، وكلما ازداد كمالات رجعت كمالاته على أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح قلوبنا لهذه الهدايات واجعلنا قرة عين، واشرق علينا النار أنوار الدعوات المستجابات والتوجهات الخارجات، واجعلنا من رعاة العناية في جميع الأحوال وأهالينا ومن يسمعنا وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الأداب الباطنة والظاهرة. يا مولانا تكرم علينا يا كريم والعفو منك.

0: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي المزيدا اللهم يا الله يا رب يا قدير يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين واجعلنا في الهدى للمحتدين وأغط أمتي وأقفهم شر المعتدين ومفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. We start with praise and gratitude to our Lord who has allowed us to gather in a gathering of light and protected us from being amongst gatherings of heedlessness and darkness.
1: نبدأ بحمد وشكر المولى سبحانه وتعالى الذي أذن لنا أن نحضر في مجلس من مجالس النور وحمانا سبحانه وتعالى من مجالس الغافلين ومجالس الظلمة.
0: And we send blessings and salutations on our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by virtue of whom we have been guided.
1: ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي به وببركته هدينا.
0: We seek the assistance in all our affairs.
1: ونطلب المعونة من المولى تعالى في جميع أمورنا.
0: I am Zain from the UK.
1: اسمي زين وأنا جئت من بريطانيا.
0: الحمد لله, I have been your guest for 2 weeks, although in reality it feels much longer.
1: الحمد لله وصلت قبل أسبوعين ولهذه الأسبوعين نحن في ضيافتكم, لكن في الحقيقة نشعر أنها أكثر من أسبوعين بكثير.
0: I've traveled from a country known for its cold and rain, and so 5 minutes here in the sun feels like an eternity.
1: جئت من بلدة مشهورة ببرودة الجو وبكثرة الأمطار, فتحت شمس تريم ولو 5 دقائق نشعر أنه وقت وأمد بعيد جدا.
0: الحمد لله, the intense heat has been cooled by the hospitality of all those that we have met.
1: لكن شدة الحرارة بردت بحسن استقبال وحسن استضافة أهل هذه البلاد وكل من التقينا بهم فيها.
0: And by the breezes of the air conditioning of all those who installed it in the rooms we've been in. And by the breezes of the air conditioning for all of the rooms we've been in.
1: وبتبريد المكيفات المطروحة في جميع الغرف التي جلسنا فيها.
0: Those people have received special awards from us.
1: ومن أقاموا لنا المكيفات استقبلوا منا دعاوي كثيرة جدا.
0: Before we traveled to this city, we sought advice from our teachers, and they advised us to travel as ambassadors for our people.
1: قبل مجيئنا استنصحنا مشايخنا في بلادنا فنصحونا أن نأتي نواب عن كل من خلفنا في بلادنا.
0: To seek the blessings within this city as an amana that we may return and be of benefit to our communities.
1: لنطلب ونأخذ ما استطعنا من بركات هذه المدينة ونعود بها إلى بلادنا لننفع الناس وأن هذه أمانة في أعناقنا.
0: And since my arrival, I have been looking for what I may take back with me to fulfill this amana.
1: ومنذ أن وصلت وأنا أبحث عن ما آخذه من هذه البلدة لأؤدي هذه الأمانة إلى بلادي.
0: One thing that I would love to take back with me is the love I see in the people that they have for Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
1: من الأشياء التي رأيتها وأتمنى أن أخذها وأعود بها إلى بلادي ما رأيته من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس هنا.
0: And the himma that they have in implementing his sunnah.
1: والهمة التي رأيتها فيهم وهم يطبقون سنن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
0: I have also witnessed, and what I hope I can convey back, is the sincerity and life I have seen given to the way of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: ومن الأشياء التي رأيتها هنا وأود كذلك أن أعود ولو بجزء منها. ما رأيناه من شدة الإخلاص في الحياة والمعيشة على لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: We have seen this in every person we have met.
1: رأينا ذلك في كل من عاملناه والتقينا به.
0: Our teachers, our khudam, the various students, and even the people we pass in the street.
1: رأينا ذلك في معلمينا حتى في السادة الذين خدمونا جزاهم الله خير وفي طلاب العلم بل وفي العوام الذي رأيناهم في الطرق.
0: We have seen a communal striving to uphold this chain of religion that has been passed down.
1: رأيت مجتمع يسعى بأكمله في الاستمساك بهذا الدين بهذا السند المتصل.
0: Sometimes in the West, it is easy to forget the strength of faith that still exists.
1: يسهل علينا في الغرب أن نغفل وننسى قوة الإيمان التي موجودة في مثل هذه الأماكن.
0: Allah has promised victory to this religion, and nothing we do will change or alter that.
1: قد وعد المولى سبحانه وتعالى النصر لهذا الدين ولا يستطيع أحد أن يغير ما أراد الله تعالى.
0: We ask Allah to use us as a means of that victory.
1: لكن نسأل من المولى تعالى أن يستعملنا في ذلك النصر.
0: We are grateful for each moment in which we have been allowed to be in the remembrance of Allah and His Rasul.
1: أحمد المولى تعالى على كل لحظة أذلنا فيها أن نذكره ونذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم.
0: We strive to connect and uphold a sanad in emulating the Nabi صلى الله عليه وسلم.
1: فعلينا أن نسعى ونجتهد في الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة إليه.
0: And it's that sanad which protects us and not us it.
1: وفي الحقيقة نحن في حماية وفي بركة هذا السند لا أن السند يحتاجنا لحمايته.
0: We ask Allah to allow this month of Rabi to be a revival of our love and connection to the Rasul.
1: فنسأل من المولى تعالى في هذا الشهر أن يجعل هذا الشهر المبارك سبب لإحياء محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا والاتصال به.
0: And as a means of forgiveness and acceptance.
1: وأن يرحمنا ويقبلنا ويغفر لنا في هذا الشهر.
0: To be steadfast in holding onto their way and inheriting from their true inheritors.
1: وأن نستقيم على هذا المنهج ونشرب من هذا الإرث العذب.
0: And to be connected to the means of spreading the light of Nubuwa.
1: وأن نتصل بهذا الجناب وهذا النور.
0: May Allah protect and preserve our master Habib Umar. May Allah increase them and allow us to be sincere in inheriting from them.
1: والله يحمي حبايبنا خصوصا سيد الحبيب عمر ويجعلنا في طريقهم وفي دربهم.
0: If any good has come of these words, then all praises to Allah.
1: وإن قلت شيئا فيه صواب فأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك.
0: May Allah send blessings upon the Rasul صلى الله عليه وسلم, our teachers, parents, and by whose barakah we have been granted mercy.
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك في جميع مشايخنا ووالدينا الذين لولاهم لما حضرنا اليوم.
0: جزاكم الله خيرا, عفوا منكم.
2: الحمد لله, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وطريق التحقق بالتذكر والشكور الاتصاف بأوصاف عباد الرحمن الذين أتبعهم الذكر بعد هذه الآية, قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا, ميزان بين أقوال هؤلاء وهؤلاء, طوارق أساسية ما يخرج من هؤلاء إلا القول الرصين، إلا القول الحسن، إلا القول الجميل، إلا القول الذي فيه الرحمة وفيه الهدى وفيه الدلالة على الحق وفيه ضبط النفس وفيه إرادة الخير للأمة. هذه مقالات الأنبياء وهذه مقالات أتباعهم من عباد الرحمن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال سيدنا عيسى بن مريم كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. لما كان يدعو لواحد يسبه فسبه ثاني مرة فدعا له، فثالث مرة ودعا له، قالوا لي معه يا روح الله هذا ما يمدحك وانت قاعد تدعو له في كل مرة. قال كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. وإذا خاطبهم الجاهلون، والجاهلون يستفزون، والجاهلون يطلبون الأقوال البذيئة واللاذعة، يخاطبون هؤلاء لكنهم يقولون سلام. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصف منهم من آمن ممن كانوا على علم بالنصرانية وهداهم الله على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجاءوا وصار يتكلم عليهم بعض المشركين ويدعونهم إلى الانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بالكلام البذيء. قال سبحانه وتعالى يقولون على هؤلاء الجاهلين سلام عليكم، وإذا سمعوا اللغو عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي سلوبهم ولا التنزل إلى حقارتهم وما هم فيه، لا نبتغي الجاهلين. واهتدوا بهدي الحبيب الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم يزل ضبط هذا القول للمؤمنين الذين يسمعون كلام الخلاق، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيحذرون من كلمة تهوي بصاحبها في النار والعياذ بالله تعالى، كلمة تحرم صاحبها الإيمان عند الموت، كلمة توقع صاحبها في اللجلجة عند السؤال في القبر بسبب كلمة قالها ما بال بها، وهي من سخط الله جل جلاله. هذا حذروا الكلام على الناس، حذروا الكلام على الدين، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. بذلك كل رأينا الصديق عليه رضوان الله سئل عن معنى الأب وفاكهة وأبا، ما كان مستحضر معنى تلك الساعة، قال له أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأي لا أعرفها، رسال غيري عنها. خليفة رسول أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ما رضي يتكلم في كلمة واحدة بالقرآن ما استحضر معناها، قال إيش من سماء بتظلنا وإيش من أرض بتقلنا وتحملنا إذا قلت في كلام الله برأيي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار، أن نصوص الله كلام الله ورسوله ما هو لعبة لأحد ولا عرضة للأهواء ولا للأغراض ولا للشهوات ولا للسياسات ولا لشيء من هذه الأهوى المختلفة، ولكن فوق ذلك كله هو هدى وهو نور وهو تذكير وهو تطهير وهو تنوير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك وجدت خيار الأمة يهرعون إلى مثل هذه المجالس التي فيها كلام الله وكلام رسول الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه الأقوال التي جاءت النصوص بأن أصحابها يتعرضون لرحمة الرب ولرضوان الرب وللقرب من الإله ورسوله. وهكذا وكم من كلمة من رضوان الله يقولها الرجل ما تظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه حتى يلقاه، إلى أن يلقاه بكلمة أرضى بها الله سبحانه وتعالى، أرضى بها ربه جل جلاله. فخذ الميزان يا أيها الإنسان المؤمن بالرحمن وما أنزل من القرآن وما بعث به سيد الأكوان الذي شرف الله به شهر ربيع الأول جعله لبروزه ولظهوره ولولادته ولمجيئه إلى هذا العالم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهر السعادة ولد بو خير عبد التصل صلوات ربي وسلامه عليه، ونهار مولده سمعوا في السماء له زجل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وساعة الوضع صار الليل مثل الصباح، والكون لباه بالتشميت لوحين فإن طربنا فما في ذا الطرب من جناح. صلى الله وسلم بارك على قد كان مبعثه المولد بأرض البطاح صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله، فجاءنا بالنور والهدى، وسمعتم قول عمه البس وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فأنعم به. ما يستحون على نفسهم يقولون ما احتفلوا بمولد النبي، وهذا هو اللعبة ذي، إيه ذي لعبة من العباس بن عبد المطلب، ما تستحي على نفسك؟ ما هو في شهر ولا في سنة أعمارهم كلها محتفلين بمولده وبمبعثه وبسيرته وبغزواته. الصحابة من رؤوسهم إلى أقدامهم احتفال بمحمد وتعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر لأخبارك، وهو كان يذكر هذا. واحد يسأله عن صوم قال له ولدت أنا في هذا اليوم، وليش يذكر الولادة؟ مشان ما نصلح مولد يعني، وليش قال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. ما سأله أنت أي يوم ولدت أبدا، ما قال له، ما سأله صوم، أنا بصوم يوم الاثنين كيف يا رسول الله؟ ما تقول، قال ذاك يوم ولدت فيه ولادتي فيه. وإذا ماشي لولادته معنى ولا أثر، إيش هذا الكلام؟ لعبة؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. وجاء في غير صحيح المسلم في الروايات الأخرى في السنن قال وفيه أنزل علي وفيه أسري بي وفيه هاجرت وفيه أتيت طيبة، معنى أحداثي في حياتي ترتبط بالأيام وتكون لها ذكريات ويكون لها شان من خلال وجوده. هو بنفسه لما ذكر لنا فضل يوم الجمعة قال وفي خلق آدم، قل فيه خلق آدم، إذن خلق الأكابر عند الله إذا جاء في وقت تشرف الوقت وصار للوقت ميزة، وآدم تحت لواءه، الوقت اللي خلقه فيه أعظم من اللي خلق فيه آدم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالحمد لله الذي أكرمنا به، وبه تقوم قلوبنا فتقوم ألسنتنا وأبصارنا وأسماعنا على منهاجه صلى الله عليه وسلم، وبذلك تتحول الأزمنة لنا إلى مواسم، والأمكنة كذلك، والزمان يشهد والمكان يشهد. يقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها في القيامة، وأخرجت الأرض أثقالها كل ما في بطنها من أجساد الناس والتي يحييها الله تبارك وتعالى، وكل ما في بطنها من الدفائن والكنوز وغيرها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، الأماكن تشهد لك أو عليك. حين من استجاب لنداء الله زمنه يعتمر ومكانه يعتمر، حتى جاءنا في صحف الحديث إذا مر الذاكر الله بطريق نادى الطريق الطريق، هل مر بك اليوم رجل يذكر الله؟ في أحد مر بك يذكر الله؟ فقد مر بي اليوم رجل يذكر الله. تفتخر الطريق، الأماكن تتشرب بهم، أماكنهم تتزين وأماكنهم تتنور وأزمنتهم كذلك. وسبحان خالق الزمان والمكان، وكلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه. وبعدين نتيجة ما كان منكم من حين ما تكلف أحدكم وبلغ حد التكليف إلى حين أن يتوفى تأتي الحصيلة بعد ذلك. وكل إنسان ألزمناه طائره في كتابه اللي فيه أخباره نياته ومقاصده وحركاته وأقواله وأفعاله نظراته مسموعاته حركاته سكناته في البيت خارج البيت في الشارع في السوق في السيارة في الطائرة حيث ما كان قدامه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. اقرأ كتابك، هذا عملك ولا عمل حد ثاني؟ تنكر شيء من هذا؟ قلت كذا، فعلت كذا، نويت كذا، خطبت فلان بكذا، رفست برجلك كذا، ضحكت برجلك كذا، دخلت في مكان غيرك بلا إذن، حملت متاع غيرك في يوم كذا مكان كذا. وشوف المكان والزمان. وعادها أقول آل الدنيا توثيق، ما يحتاج توثيق، ولكن صورة قدامك وفي حالة تناوله للمحرم، في حالة فعله للمنكر قدامه، والمكان والزمان والهيئة. حتى من لم يعفو الله عنهم وأراد فضيحتهم على عدد سيئاتهم صور، واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ألف ألفين صوره قدامه، ويفضح بها بينه. يا ستار استرنا بسترك الجميل، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يقول الله تبارك وتعالى. والعواقب والحسنى والخيرات لمن؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل جلاله وتعالى في علاه. فلحظات من العمر تمر بكم في هذه التعرضات للنفحات وتقوية هذه الصلات الباطنة بالحق ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتنزيله، والتهيبها والاستعداد للقاء خالق الزمان والمكان. انظر اللهم إلى أجزائنا وأركاننا وأزمنتنا من حين خلقتنا وأمكنتنا من حين خلقتنا، فلا تجعل فيها شاهدا علينا، لا تجعل فيها

وما كان منا من زلل وتقصير فاغفره وسامحنا فيه، وأنس الأرض وأنس الأمكنة وأنس الزمان وأنس الحفظة وأنس الجوارح ما فعلنا من ذلك سوء. كفى علمك وأنت أستر بنا من غيرك، أستر بنا من أمن الأولين والآخرين، أستر بنا من أبائنا وأمهاتنا، أستر وأرحم وأربنا من أنفسنا لأنفسنا. فيا رحمن ارحمنا، فإن آمنا بك وبرسولك وتوجهنا به إليك أن لا تبقي في أزمنتنا ولا أمكنتنا شاهدا علينا يوم القيامة، ولا سببا لكشف عيبنا وعوراتنا يوم الطامة، ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا، وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلته أقدامنا، ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة. ذكر ذاك اليوم بالإيمان واليقين وتضرع الله ينفع، ينفع كثير. ولما سألوا صلى الله عليه وسلم عن رجل كان له شيء من المعروف الظاهر مشرك ومات على الشرك ووصلته الدعوة، قالوا له ينفع هذا في الآخرة؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ذكر يوم القيامة بإيمان ويقين، ولا قال اغفر لي في ذاك اليوم. ما اللي يقولون كذا هم اللي يتعرضون أن ينفعهم أعمالهم وأن لا تصيبهم فضائح القيامة ولا عذاب القيامة ولا شدة يوم القيامة، لأن القيامة وأهوالها بحكمه وتحت أمره جل جلاله، ومن أمنه أمنه سبحانه وتعالى. والملائكة تتلقى طوائف من هؤلاء الصادقين المخلصين، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا، وإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسا وهم في مشهد أنفسهم، لا يحزنهم الفزع، الفزع أكبر سماه ربك أكبر، لا تقيسوا لا تقيسوا بقنابل، لا تقيسوا بأسلحة نووية، لا تقيسوا هذا عذاب أكبر وخوف أكبر وفزع أكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ليش؟ لأنهم أحسنوا الصلة بالإله الأكبر، وإيش يقدر عليهم فزع أكبر ولا غيره؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم، يوم الذي وعدكم الله يغفر لكم ويتجاوز عنكم ويعفو عنكم بل ويشفعكم ويربطكم بأنبياء، هذا هو اليوم حقكم، اطمئنوا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا كان هو يوم المقربين فكيف بالأنبياء؟ فكيف بسيدهم؟ اليوم يومه، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من يمر على الصراط، أنا أول من يأتي باب الجنة وأحرق حلقها، أنا أول شافع. قال وأنا أول مشفع، هذا نبيكم لي به شرفكم وعزتكم، يا رب صل عليه واملأ قلوبنا بمحبته وارزقنا كمال الرابط به، واجعل لنا زيادة في أيام ذكرى شهر ذكرى ميلاده، وفي جميع حياتنا وفي جميع أيامنا وليالينا، كل ساعة من ساعات أعمارنا اجعل لنا زيادة من الرابط به والصلة به والمحبة منه والمحبة لك ومن أجلك، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. والذين أشرت إليهم في كتابك عند وجود الارتداد والانزلاق في مهاوي الكفر والزيغ والتنكر لوحيك وكتابك، فتنتخب من بين الخلق من تأتي بهم أنت، وصفتهم في كتابك يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي، من يأتي؟ يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، نسألك تجعلنا منهم، نسألك تجعلنا فيهم، نسألك تجعلنا ممن عنيتهم وأردتهم يا الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونك، إن لم يخرجوا إلى ظهر الأرض من مثل هذه المجالس ورابطتها منين بيجون؟
الله يتيبهم من أماكن يقول لأصحابه وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعادوا. ما بيجون من طريق كبر ولا من طريق غطرسة ولا من طريق سب ولا من طريق شتم ولا من طريق تكفير للناس ولا من طريق مخدرات ولا من طريق مسكرات ولا من طريق رباء. مين بيجاتيبهم ربك؟ بيجاتيبهم من مثل المجامع هذه، بيجاتيبهم من مثل الأعمال هذا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، فازوا بمحبتك يا رب فما أسعدهم في الدارين. يحبهم ويحبون، وهذا وصفهم، أذلة على المؤمنين، ما يتكبرون على مؤمن، ما يؤذون مؤمن، ما يبطنون شر لمؤمن، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، ما يقدر الكفار يستميلونهم ولا يستذلونهم، لا بتهديد ولا بإغراء. هم أكبر من دنياهم وأكبر من أسلحتهم لاتصالهم بالكبير الأعلى جل جلاله. عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. وخروجهم هؤلاء في الدنيا وما أعددت لهم من المنازل في البرزخ ثم في القيامة ثم في دار الكرامة، كيف جاء؟ قال ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه. يا صاحب الفضل، تؤتيه من يشاء، أيدينا امتدت إليك، ارحمنا، ارحمنا بصاحب الذكرى في ميلاده في هذا الشهر، ارحمنا بحبيبك أصفى أصفيائك وأحب أحبائك وأعظم أنبيائك محمد بن عبد الله. يا رب ائتنا هذا الفضل. يا من قلت

اجعل كل فرد من الحاضرين والسامعين ممن تؤتيهم هذا الفضل يا متفضل، وأهلينا وأولادنا وطلابنا جيراننا وأصحابنك ومن والانا فيك وذوي الحقوق علينا، الفضل بيدك والفضل فضلك يا واسع الفضل يا عليم، ائتنا هذا الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والعنوان لتحصيل هذا الفضل مذكور عندك في الآيات، إنما وليكم الله الولاء، الولاء لله والرسول المؤمن، هذا عنوان، أن الله أدخلك في هذا الفضل وآتاك هذا الفضل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ونتائجهم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هم المنصور. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر، اسمع الكلام الحق لينشرح به الصدر الذي لا يتخلف منه ذرة من كلماته. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، اجعلنا في خواص الذين آمنوا يا رب يا منزل هذه الآيات. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة

بهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والعياذ بالله، المستقبل الوخيم السيء للكفار، لمن أباء دعوة ربه الذي خلق، لمن عاند رسل الله وأنبياءه، لمن حارب الفضيلة، لمن نشر الرذيلة، لأرباب السقوط فكرا واعتقادا وسلوكا، والعياذ بالله تبارك وتعالى دفع الله شرهم عنا وعن أمة النبي محمد. بارك لنا في هذا الشهر، بارك لنا في أيامه ولياليه، جعل لنا كل ليلة خير من التي قبلها، وكل يوم خير من الذي قبله، بل كل ساعة خير من الساعة التي قبلها. وفر حظنا من الدخول في أهل هذا الفضل، يا موتي هذا الفضل من شئت، يا واسع يا عليم، يد الفقر والذلة والمسكنة امتدت إليك، وأنت الغني وأنت القوي وأنت الرحيم وأنت الكريم وأنت الله وأنت الله.

العالمين، اجعلنا ممن تؤتيهم هذا الفضل العظيم، واجعلنا في أمة هذا النبي ممن تأتي بهم أنت بعنايتك ورعايتك، تحبهم ويحبونك، تحبهم ويحبونك، والمحبة منك ولكم. وهم قدروا ما كانوا شيء أصلا حتى خلقتهم وعلمتهم محبتك، لكن الأصل أنت ما تحبهم، أنت تحبهم، فازوا بذلك، يحبهم ويحبونه. وإذا قبل ربي الدعوة فيك ذيك الليلة أنت سعيد وأنت مهيأ للحسنى والمزيد، وأنت مهيأ لرؤية وجه خير العبيد. شرف الله بصائركم وأبصاركم برؤية الوجه المنير، وجه البشير النذير، وجه محمد. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. يا رب صل عليه، واجعلنا ممن ينظر إليه وهو يبصر فيرتقي بهذه الرؤية في المقام الشريف الرفيع. يا رب يا بديع، فإن المنافقين والكفار نظروا إليه وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أنك نورنا، لا يبصرون أنك حبيبنا، لا يبصرون أنك الهادي إلينا، لا يبصرون أنك مستودع الأمانة منا، لا يبصرون أنك المختار من خلقنا، لا يبصرون أنك صفينا من بين الأصفياء، لا يبصرون. والعياذ بالله تعالى، نور بصائرنا وأبصارنا لننظر إليه ونحن نبصر بما بصرت به المقربين من عبادك الصالحين من أنبيائك ومن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبما كانت تبصر فيه عيون أمهات المؤمنين، وما كانت تبصر فيه عيون خديجة بنت خويلد، وما كانت تبصر فيه عيون فاطمة بنت محمد، وما كانت تبصر فيه عيون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كان يبصرونه شيء عظيم وكبير صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يا رب نور بصائرنا ونور أبصارنا وشرفها بنايته والنظر إليه مبصرا. يا الله يا الله، نعم الإله الذي تدعونه وترتجونه، وهو أكبر مما أملتم ومما رجوتم. يخاطب مثل نفسي القاصرة والحاضرين من الإنس وغيركم اللي معنا كذلك، هو أكبر مما أملتم، حتى أنتم ملائكة ربي، ربي أكبر مما رجوتم لكم أو لنا أو لهذه الأمة، وهو أعظم مما طلبتم وما طمعتم. الله أكبر، هو فوق ذلك، وهو الذي جمعنا، وهو الذي وجه قلوبنا لتتوجه إليه ورفع أيدينا إليه. الحمد لله، ما رمى بنا على باب إنسي ولا جني ولا صغير ولا كبير، وشرفنا وأعزنا برفع أيدينا إليه. نعم الإله إلهكم، نعم الرب ربكم. يا رب ارحم هذه الأيدي، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريده. ونادوه بالصدق لكم ولهذه الأمة ولأحوالها الظاهرة والباطنة، وقولوا يا الله يا الله بالصدق والإخلاص، قولوا يا الله بالذلة والتواضع، قولوا يا الله بالثقة واليقين، قولوا يا الله بالرجاء والطمع، قولوا يا

ائتنا الفضل العظيم في عافية ولطف، وفر حظنا من هذا الشهر أيام ليالي وساعات بل ولحظات في عافية ولطف، وأرنا فيه ما تقر بعين نبينا وما يسر بقلب حبيبك نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. في أنفسنا وفي أحوالنا وفي أولادنا وفي طلابنا وفي دوراتنا وفي مجامعنا وفي تعاليمنا وفي تعليمنا وفي حطنا وفي إقامتنا وفي أهل الشرق وفي أهل الغرب. أرنا ما تقرب عين النبي، أرنا ما يسر بقلب النبي، أرنا ما يفرح بفؤاد النبي. آمين. وتقرب أعين الصالحين من عبادك وأسمعنا ذلك يا ملك الممالك يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود

بالقبول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم في كل وقت وحين. ولقد أشرت لنعت من أغفر

منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبالنا.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة

0: الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. قبول إن شاء الله.
1: الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومامون وصلاح الشان ظهر الباطن بالعافية والسلامة. الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويسهل المطلوب. طمنا وانا ما منا في هذا الشهر الكريم شهر مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا لنا ولكم الحبيب مر من يوم صالح في هذا الليل المبارك. يا يعني الحجة لنا حج علينا فردنا وطمننا بحسن في الاطعافي وإلى حضرة النبي
2: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى صحبه الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. المواليد المباركين عبد الله بن عمر بن عبد القادر بن عبد الله العيدروس، أبو بكر بن شيخ بن علي بن شيخ الكاف، علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين، أبو بكر بن محمد بن عبد الله عديد، حسين بن معاذ بن حسين الجنيد، شيخ بن صالح بن سالم بن عقيل، محمد بن نادر بن صالح بن أبي بكر بن حفيظ الحامد، عبد الله بن زين بن عبد الله بن سعيد بن علوي، خديجة بنت عبد الله بن محمد بن حسن الحداد، أسماء بنت عادل بن عبد الله بن علي السقاف، خديجة بنت علي بن محمد المشهور، مريم بنت طه بن حسين الجفري، أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هاشم الماليزي، عبد السلام بن حسين بن عبد السلام بن محمد سعد العزاني، معتز بن أنور بن عبيد كريس عباس، أحمد بن محمد بن حسين بن أبي بكر الخطيب، عياش بن محمد بن أحمد قصعور، سعيد بن علي بن سعيد العكبري، سعيد بن عمر بن سعيد الخنبشي، سهل بن سالم بن يسلم بن خميس بن حسين، أحمد بن صالح بن أحمد الحسين، أمير بن صالح.

بن حامد بأجهام، مصطفى بن محمد بن نبيل سليمان، محمد بن محمود بن ديلان أندلوس أندرسون، معتز بن باسم بن حسين بن عوض مقد، صالح بن سالم بن عبد الله بن صالح مقد، سياف بن عبد الله بن هادي بن صالح الضفيري، محمد بن إسماعيل بن عبد الله جميل، عبد الله بن محمد بن صالح المدوري، عبد الرحمن بن أحمد بن صالح بن عمر بصبيح، أحمد بن حسين بن هود حمدة، فيصل بن محمد بن فيصل السنهي، فاطمة بنت نبيل بن سالم بن عبيد بحشوان، آمنة بنت أحمد بن علي بن أحمد بريك، منى بنت أحمد بن عاشور بمفتاح، عائشة بنت عبد الهادي بن سعيد عليوة، ريم بنت حسين بن عبد الله بن عبيد بشعيوث، أمينة بنت عمر بن أحمد بن علي بحريش، خديجة بنت أحمد بن هادي بامزيود، زهرة بنت إبراهيم بن بامزيود، زهرة بنت إبراهيم بن أبي بكر بن علي البكري الخطيب، فاطمة بنت عمر بن كرامة عواضة، نور بنت عبد القادر بن سالم بامدحج، نور بن طه بن محمد بن أحمد النقيب، رقية بنت أكرم بن أحمد بن كرامة فقهان، مودة بنت حسين بن أحمد جبران، شوق بن سالم بن عوض العطاء، زينب بنت حسن بن عبود بطحان، زهرة بنت طه بن أحمد بن علي الوصابي، حور بنت صالح بن أحمد باشعيوث، خديجة بنت سفيان الثوري البنجري، الزهرة بنت محمد بن أحمد بن عباد الزوبة، بتول بنت عيسى بن أحمد بن علي بهادي، زينة بنت حسين بن محمد بن عمرو الجمحي، زياد بن سالم بن محفوظ عوضان، محمد بن يونس بن صالح بوزير، أحمد بن وليد بن خالد بن علي الجمحي، سعيد بن عوض بن عبد الله البسيري، حمزة بن محمد بن عبد الله علوان. اللهم اجعلهم في كنفك وامانك وعيالك ووالك مغري شيطان مريض وكبار عنيد ام كل بغي من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم احطهم بالتقوى والاستقامه واعذهم من موجبات الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء. اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم وارحمهم وقرة عين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعد منهم الاسقام والامراض والرجاع والالام والحميات والبليات في الدنيا والاخره، وابعدهم من كل الشرور. بلا اله الا الله محمد رسول الله، وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من عمل هذه الموت في هذه الساعة الله يطول في عمره ويطول في عمره ويرزقه ويحفظه من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن الله يجعله في ميزان حسناته وكل اللهم اجعل كل من عاده أو أتكلم عليه أتفواها بما لا يرضي الحبيب، الله يعلم في كيدهم عالوا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وفي حبيبك سيد الأولين والآخرين. اللهم أصحاب المحد الله يفقهم في الدين ويعلمهم التأويل وهديهم إلى سواء السبيل. اللهم يا أحد من لا أحد لا وسند من لا سند لا، انقطع الرجاء إلا منك وزاد الطمع إلا فيك، نجني مما نحن فيه وأعنا على ما نحن عليه مما نزل بنا بحق وجهك الكريم يا نبيك العظيم، وسألك فرجا عاجلا ولطفا شاملا وصبرا جميلا وعافية من كل بلية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كيد كل من عاد أوليائنا وعلمائنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ومن أصبنا، الله يجعل كيدهم في نحورهم معاد عليهم بحق سيد المرسلين والسلف الصالحين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من أصفى عبادك المتقين المخلصين البارين الناعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه حبيبك سيدي الأولين والآخرين وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين.

0: والسلام قبلنا والله يختم لنا ولكم بالحسنى وأقول عمر في طاعة الله ورسوله ولا حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: اللهم صل وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا الصلاة تقاربوا وتراصوا واعتدوا ليرحمنا يرحمكم الله. اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجن اللهم من خزي الدنيا وعذابها. استووا أثابني وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى والذي قدر وهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رباه كل الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: وصح دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مفثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. جل الله فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سيدنا محمد.
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب
0: العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: من شيء بعد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ارطب بنا وعافنا واحفظنا والمسلمين. اللهم اكفنا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم سلط الرحمة مع لطف عافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا أي اسم الأذى والبلاء والغلاء والزلازل والأسقام والجور والظلمة والآفات والأمراض والحروب والمحن، واطفئ نفثا وضربة عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا وقوتنا ما بقيتنا، واحفظ علماءنا وصلحانا وأتقانا وأقطابنا وفتادنا ومتهم الصالحة، وارحمنا وارحمهم وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا ومن أوطانهم ومنهم في أوطانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.
1: رباه وارزقني ولا نفعني.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: وأزوى أن يذكر ما صليت ما قدمت وما أخر. ربنا آتنا في الدنيا.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله لا يحيي من بعد. وسعك السماوات. اللهم السلام. لا مانع من معطيك المدارة. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين آمين آمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهدى.

0: نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف رياض بن باسل بن حمود بن سالم السقاف وعلى إسماعيل بن أحمد بن محمد الموشكي وعلى أكرم بن محمد بن مهدي تنزاني وعلى حميد بن عبد الله بن ضيف الله السلماني وعلى عوض بن عبود بن عوض صياد وعلى أبو فرج بن فرحان بن جمعان بن سنكور وعلى من صاحتم عليه الصلاة من أموات المسلمين. رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين
1: يا رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.
2: ما قدرت.
1: الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الفاتحة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاه.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

يا عين صاد في الحال ولوا خائبين يا الله، وشر كل ماكر وخائن وغادر وعائن وساحر، وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

فالطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

إليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به.

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما

قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك

وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين

فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

فكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ

علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

الأكبر فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبين

أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات

يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقال

يعلمون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء.

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

إن ناشئة الليل هي أشد وطاءً وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

المشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا.

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا توب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر، واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
3: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد إمام أهل العصمة والكمال، وعلى والديه وآله ومن والاه. أهلا وسهلا بكم، يتجدد لقاؤنا في هذا البودكاست إشارات العارفين في موضوع العصمة، ونرحب وإياكم بمولانا الشيخ خلدون الهيتي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: حياك الله
1: مولانا. لازلنا في تفسير الآيات، ونحن في آية سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. البعض يحتج بهذه الآية عن عدم نفعه صلى الله عليه وسلم وضره لنفسه ولا لغيره، ويقولون هذه الآية ويعني يربطونها بحديث يا فاطمة إني لا أملك لك من الله شيئا.
2: نعم.
1: ويقولون إذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فكيف بأفراد أمته؟ فكيف نفهم هذه الآية يا سيدي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: نحن تحدثنا في الحلقات السابقة إذا ما جاءت مثل هذه الآيات التي يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حوله وقوته ومن أنه يملك ولا يعلم الغيب، قلنا أن مثل هذه الآيات تشير إلى تحقق النبي صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية، وهو أكمل من تحقق بمقام العبودية، فهو لا يدعي أنه يملك شيئا أو يعلم شيئا أو له تصريف في شيء
1: استقلالا بذاته.
2: نعم، لا يدعي هذا. فلذلك لما قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ماذا قال بعدها؟ إلا ما شاء الله. وهذا الاستثناء متصل، وقد شاء الله، وقد شاء الله أن ينفع النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن به، وقد شاء الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هاديا للخلائق، وقد شاء الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا مشفعا وله الشفاعة الكبرى. فكيف يعني يقولون بإطلاق وعموم هذه الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيء؟ كيف هذا وبيده الشفاعة وبيده مفتاح الجنة وهو الهادي وهو المعطي وهو الذي علمنا كل خير؟ كل خير في الأكوان إنما أخذناه منه صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هذا نفعا؟
1: نعم.
2: فهو لما عندما يقول مثل هذا الكلام، يقول هذا الكلام من باب التحقق بمقام العبودية، ومن ثم أنت قلت أنهم يستشهدون بهذه الآية ويقولون إذا كان النبي لا ينفع نفسه فمن باب أولى أنه لا ينفع غيره، واستدلوا بحديث السيدة فاطمة.
1: نعم.
2: نعم، ذكر كثير ممن لم ينتبهوا ولم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاطلاع على خصوصية الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا بهذه الآية وبذاك الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، لا نفسه ولا غيره. كيف هذا يكون؟ هذا الحديث يا فاطمة إني ما أغني عنك من الله شيئا، لو عدنا إلى سبب هذا الحديث وفي أي زمان كان وكيف كانت الحادثة لعلمنا بأن هذا الحديث خاص بحادثة معينة.
1: لو تكرمنا بمعرفة
2: لما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله عندما كان في مكة وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر أن ينذر، أن تكون الدعوة علنية.
1: نعم.
2: بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قريش ودعا العرب ودعا بطون قريش كلهم أن آمنوا بي وأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد وأني رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وهو في هذا الكلام ماذا قال؟ قال يا فاطمة بنت محمد إني لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمته إني لا أملك لك من الله شيئا، يا حمزة أو يا عباس عمه، إني لا أملك لك من الله شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ هم في تلك اللحظة لم يكونوا قد آمنوا
1: قبل إسلامهم.
2: نعم،
1: قبل إسلامهم.
2: بمعنى إن لم تؤمنوا بي وتتبعوني فإني لا أملك لكم من الله شيئا.
1: نعم.
2: فلما كفر أبو لهب أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا.
1: نعم.
2: وقال هذا من أهل النار، وهو من؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السيدة فاطمة لما آمنت به واتبعته ماذا قال لها؟ بشرها بالجنة وقال لها أنت سيدة نساء العالمين
1: عليه السلام.
2: قالت ذاك لمريم، قال لا، مريم سيدة نساء عالمها، أما أنت سيدة نساء العالمين على الإطلاق، من حواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نفعها أم لم ينفعها؟
1: نفعها.
2: بمن تفعت؟ بعد أن آمنت به صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مردود، لأنهم لو عادوا إلى وقت الحديث وزمن الحديث،
1: هذا الاستدلال
2: نعم. مردود. لو عادوا إلى وقت الحديث وزمن الحديث لفهموا هذه المعاني.
1: نعم.
2: إذن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن باب تحققه بالعبودية. وإلا قد نفع الخلق بهديه، بنصيحته، ببيانه للقرآن الكريم، بأن أخذ بأيديهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. وسينفع الخلق في يوم القيامة. في يوم القيامة لا يقتصر النفع على المسلمين فقط، لأن الشفاعة الكبرى ستكون لجميع الخلائق.
1: بمعنى
2: لما يذهب الخلق إلى سيدنا آدم، ومن ثم إلى سيدنا إبراهيم، ومن ثم إلى سيدنا نوح وموسى وعيسى، كل يقول نفسي نفسي لست لها، ويشيرون إلى من؟ إلى صاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيقول الحق عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيبدأ الحساب، وهذا كله بسبب من؟ بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. انتفع الخلق أجمعين أم لم ينتفعوا؟
1: بدأ الخلق، يعني بدأ الحساب لوحده، وشفاعة للمسلم ولغير المسلم
2: طبعا. بل من شدة الانتظار الناس يقولون يا رب ابدأ الحساب حتى وإن ذهبت بنا إلى النار، لأن الانتظار في ذلك الموقف صعب. لذلك ذهبوا إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى، وشفع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، و أجازه الله سبحانه وتعالى، وأذن بالشفاعة وأذن بالحساب، سينتفع كل الخلق في تلك اللحظة
1: صلى الله عليه وسلم. مولانا، يعني أنا دلوقتي لما بقرأ الآية حيصير المعنى عندي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بنفسي، ولكن أملكه بالله.
2: وقد شاء الله أن جعلني هاديا وجعلني شفيعا وجعلني نافعا. لمن؟ لمن آمن به.
1: نعم.
2: بل من نفعه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى عذب الأمم السابقة إذا كذبت بأنبيائها وأنزل عليهم البلاء، لكن قريش وحتى الكفار في زمانه لم يعاقبوا ولم يعذبوا، كرامة لمن؟
1: سيدنا النبي،
2: بدلالة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نفعهم أم لم ينفعهم؟
1: نفعهم.
2: إذن انتفع حتى المشركون في زمانه به صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم أمانا لأهل الأرض. هكذا يكون المعنى الذي يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مولانا، لازلنا يعني في رحاب هذه الآية.
2: نعم.
1: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
2: نعم.
1: قالوا أنه يستكثر إما في الأعمال الصالحة أو في التجارة أو في الحروب، تفهم المعنى بشكل صحيح هكذا؟
2: هذا المعنى يكون مقبولا لو كان في غير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له غاية إلا مرضات الحق عز وجل، لا يطلب تجارة ولا يطلب مال، فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى كل شيء، وأعطاه الله سبحانه وتعالى خزائن الأرض، وأعطاه الله سبحانه وتعالى الجنة، وخيره أن تكون جبال تهامة كلها ذهب وصحراء تهامة ذهب، ورفض كل ذلك وقال بلى أعيش مسكينا وأموت مسكينا. إذن هذا التفسير جائز لو كان في حقه صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب، فهذا بمعنى ولو كنت أعلم الغيب بنفسي، كما قلنا في الحلقات السابقة يجب أن يكون المفسر عالما باللغة وبأصول الفقه. وهنا في أصول الفقه ما يسمى بدلالة الاقتضاء، يجب أن نقدر معنى أو كلمة حتى يتم المعنى. ولو كنت أعلم الغيبة بنفسي،
1: نقدر كلمة بنفسي
2: طبعا، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه الغيب بدلالة أنه أخبرنا بما كان وبما سيكون وبالجنة والنار والحشر والنشر والحساب وعذاب القبر، وكل هذا من الغيب.
1: نعم. هناك يعني من التفسيرات اللطيفة قالوا أن فيها الرضا بقضاء الله، فهو صلى الله عليه وسلم
2: هو من، إذا أردنا أن نستنبط من فوائد هذه الآية،
1: نعم،
2: أولا هو خطاب لكل عالم ولكل ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وللصحابة وللتابعين وللمجتهدين ولكل صاحب مقام، مهما أعطاك الله سبحانه وتعالى من علم وجاه ومنصب وولاية وفتوح وإشارات وتجليات، إياك أن تنسب شيئا منها لنفسك، بل كن كسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى كل شيء. وماذا يقول؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وبعدين وبعدها قال ولو كنت أعلم الغيب، أنا لا أعلم شيئا، لا ينسب لنفسه علما ولا نفعا ولا ضرا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه كل شيء. ففيها فائدة عظيمة لكل صاحب مقام وصاحب جاه. ثم الذي يدلل على ذلك نهاية الآية،
1: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، كيف الدليل؟
2: كأن الله سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تظنوا بأنه لا يعلم الغيب، فأتبع ختم هذه الآية إن أنا إلا نذير وبشير. النذير والبشير سينذر عن أي شيء ويبشر بأي شيء؟
1: عن شيء بيعرفه،
2: عن شيء شاهده ويعلمه. بشرنا بالجنة وهي غيب، وأنذرنا وخوفنا من عذاب القبر ومن النار وهي غيب، وخوفنا من وقفة المحشر وهي غيب. فإذا ما دام قال إن أنا إلا نذير وبشير، ليقول الله سبحانه وتعالى لنا انتبهوا، إياك أن تظن برسولي بأنه لا يعلم الغيب أو أنا ما علمته الغيب، فهو نذير وبشير. والنذير والبشير لابد أن يكون عالما بالذي ينذر به وبالذي يبشر به. ثم ماذا قال؟ إن أنا إلا نذير وبشير لمن؟
1: لقوم يؤمنون،
2: لقوم يؤمنون بما أخبرهم من الغيبيات.
1: الله،
2: هكذا يكون المعنى ويتم المعنى، وهذا هو التفسير الذي يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله كل خير يا سيدي، ولازلنا في مع الآيات، في آية في سورة الأعراف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
2: نعم.
1: البعض يعني يستدل بهذه الآية على جواز الذنب منه صلى الله عليه وسلم، أنه أن الشيطان يعني يمكن أن ينزغ في قلبه الشريف. أول شيء معنى ينزغ، ماذا يعني ينزغ؟
2: يعني يوسوس.
1: يوسوس،
2: نعم.
1: فهم يستدلون أنه
2: يلقي في قلبك أو يلقي في روعك. نعم.
1: فهم يستدلون أنه هذا يعني أثبت القرآن يعني ربما تسلط الشيطان على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: هل هذا الفهم يصح من هذه الآية؟
2: لا، أكيد لا يصح. نحن نتكلم عن أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكامل الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه، اصطفاه من جميع خلقه وعلى جميع خلقه. وهذه الآية بعض المفسرين قالوا وإما ينزغنك يا محمد، للأسف هذا يعني تفسير خاطئ وخطير.
1: والآية لا يوجد يا محمد يعني
2: في بعض التفاسير. أنت كيف تقول بأن الشيطان يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وسيدنا محمد أكمل العباد
1: صلى الله،
2: وأكثر من تحقق وأعظم من تحقق بمقام العبودية. إذا كان العبد العادي الولي الصالح العالم الرباني يحفظه الله سبحانه وتعالى من نزغات الشيطان بدلالة هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، الشيطان اعترف بنفسه أنه محجوب وممنوع من الاقتراب من أهل الحضرة، من الخلاصة، من أهل الله، بدلالة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. الشيطان يعترف بأنه عاجز على أن يوسوس لهؤلاء المخلصين والمخلصين، فكيف نقول بأن المراد في هذه الآية هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يصح.
1: طب كيف نفهم هذه الآية؟
2: هذا خطاب كما قلنا في الحلقات السابقة، إياك أعني واسمعي يا جارة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به بقية الأمة، بقية الأمة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهناك تفسير آخر، إن قلنا بأن الخطاب للنبي وهو المراد، لكن هناك قاعدة في القرآن الكريم، ليس كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن شيء أو يأمره بشيء أو يخبره بشيء فقد تخلق النبي صلى الله عليه وسلم به، قد يكون غير حاصل.
1: بمعنى
2: قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. هل أشرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن لم يحصل منه الشرك. فهذا الخطاب حتى على قول القائل أن المراد والمخاطب والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحصل بقراء أخرى بالآيات التي ذكرناها. وهناك قرينة من السنة النبوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل ابن آدم أو مع كل ابن آدم شيطان يوسوس له. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعانني عليه فأسلم، أو كما قال فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القرائن تجعلنا نصرف أن يكون المقصود والمراد بها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وفي الآية طبعا فوائد،
1: مثل ماذا يا سيدي؟
2: يعني خطاب من الله سبحانه وتعالى لجميع عباده وخلقه. الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء. المعصية داء، والطاعة دواء، الشر داء، والخير دواء، وسوسة الشيطان داء، سبب المرض، سبب أمراض القلوب، وسبب الأمراض الظاهرة والباطنة التي تغضب الحق عز وجل من؟ من الشيطان. فلما قال الشيطان في آية الأعراف، لما قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان توعدنا بهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك حتى يتميز الخبيث من الطيب. لكن هل ترك الله سبحانه وتعالى عباده صيدا سهلا للشيطان؟ بل علم عباده كيف يمتنعون ويتخلصون من الشيطان، فأنزل هذه الآية:
1: فاستعذ بالله،
2: فاستعذ بالله، اطلب الحماية والحصن والحماية والحفظ من أين؟ من الله. بمجرد أن تقول أعوذ بالله، فأي قوة ستقف أمامك وأنت تستعيذ بملك الملوك؟ والشيطان ضعيف، الشيطان أضعف مما تتصور. سيدنا النبي يقول: سيدنا عمر، ما رآك الشيطان في واد أو في طريق إلا سلك غيره. الشيطان لا يستطيع أن يدخل مسجد كما في الرواية. لما؟ لأن كان هناك صائم نائم على باب المسجد، كان يحترق من أنفاس الصائمين. فهنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يا عبدي يا حبيبي، استعذ بالله وأنا أعيذك منه. والله سبحانه وتعالى سميع، سيستمع إلى استعادتك وبصير بحالك، فسينصرك على هذا الشيطان. إذن هي رسالة لكل سالك، لكل مسلم، لكل من أتعبه وسوسة الشيطان أو وسوسة الجن والمردة. عليك الشفاء والدواء والعلاج والنصر بأن تلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى.
1: يا رب.
2: نعم.
1: سأل الله أن يعيذنا وذريتنا وأن يعصمنا من الشيطان الرجيم. جزاكم الله كل خير يا سيدي. إلى هنا تنتهي الحلقة، يعني نستفيد منكم ونتبارك بكم. جزاكم الله كل خير.
2: جزاكم الله عنا كل خير.
1: وإلى لقاء آخر.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصيات يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار. المصطفى من تريم الغناء.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحلي وجدي قربي فانظر إلى الغم.

0: بك ويرتجيني ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد أتاك بعذري وبانكساري وبكري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والأفضال. ومن علي بتوبة تغسل من كل حوبة وعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. يا الله جودك وفضلك يرجع وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحن وإياكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، أول ليلة في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي عظم برسول الله وفخم برسول الله وكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأعظم الحبيب إلى الله، أفضل خلق الله وأكمل خلق الله وأجل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذا الشهر الذي استقبلتنا أول ليلة منه كان ميلاده الشريف عليه الصلاة والسلام، أهلا بشهر إذا ما هل ذكرنا ميلاد طه وما في ذاك من عجبي، يا مرحبا بك يا شهر السعادة إذ ذكرتنا المصطفى من عبد مطلب. ويقول قائلهم يا فرحة القلب إذا قالوا لي الشهر هل ربيع الأول ونعمك شهر ما له مثل، ما له مثل، لأنه ولد فيه من ليس له مثل في الخلق إطلاقا، أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وكل مؤمن آمن بالله وآمن برسول الله ورضي بهذا النبي نبيا ورسولا يفرح بهذا الشهر ويهتز في هذا الشهر ويتذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. بلينا في هذا الزمان بذكريات كثيرة تعظم الدنيا وتعظم ما في الدنيا، ولكن ذكريات المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكريات عظمت في الأرض والسماء، ومن وعلى ممر السنين والأعصار والأمصار يفرح الكل بهذا النبي الكريم. السماء اهتزت، الملائكة اهتزت، جميع العالم العلوي والعالم السفلي جميعهم اهتزوا لمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان مولدا عظيما مولدا كريما، أشرق الله النور في هذه الأرض في جميع جنباتها ببركة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكما ورد عن أمه الكريمة السيدة آمنة وما رأته من نور يخرج منها، فأبصرت منها قصور الشام، أبصرت منها قصور الشام مسافة شهر، رأتها في هذا النور، هذا ما رأته في النواحي الحسية، فكيف النور المعنوي الذي نشر الله به الخير والبركة في جميع الوجود ببركتها أشرف مولود صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى قد سن لنا أن نفرح وأن نعظم وأن نكرم كل ما اتصل بأحبابه، ما اتصل بأوليائه، ما اتصل بمن فضلهم الحق سبحانه وتعالى. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المعراج، إلى الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج يأمره الحق سبحانه وتعالى أن يأتي أماكن عظمت وشرفت بأنبيائه وبرسله، هؤلاء الرسل والأنبياء العظام شرفت بهم. فأول شيء يقول له انزل فصلي في طيبة وإليها المهاجرة، شرفت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انزل فصلي في طور سينا حيث كلم الله موسى، وانزل فصلي في بيت لحم حيث ولد عيسى، فكلها أماكن شرفت بالمصطفى عليه السلام وبالأنبياء والرسل. فمحل ميلاد عيسى مكان مشرف يستحق أن ينزل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام فيصلي في ذلك الموضع وذلك المكان، لأنه مسقط رأس من؟ روح الله عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام. فكيف بمكان ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ووقت ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن له من العظمة وله من التكرمة وله من القدسية عند الله وعند رسله ما لا يدركه أحد، لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد، وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا يدركها أحد. فحري بنا أن نفرح وأن نتذكر ذكريات نبينا عليه الصلاة والسلام كلها، إن كان موسم هجرته وإن كان موسم ولادته وإن كان موسم إسرائه ومعراجه، إن كان موسم نزول الوحي عليه، إن كان جميع ما يتعلق به وبذاته عليه الصلاة والسلام، نتعلق ونعلق أنفسنا وقلوبنا وأسرنا وأولادنا بهذا وبهذه الذكريات العظيمة المباركة التي تنير القلوب حتى تبعد عنها غبش ما يأتي الآن في الإعلام وفي وسائل الإعلام من ذكريات ومن تعظيمات وإلى أشياء تافهة تزول وتروح وتأخذ وقتا وتنتهي بعد ذلك، لكن هذه ذكريات تتصل فيها الأرض بالسماء وتتصل فيها الدنيا بالآخرة، ويرى الإنسان عظمتها في إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، أكرمنا الله وإياكم بذلك، فيرى عظمة هذا كله بتعظيم الله لرسله ولأحبابه ولمن أحبهم الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا والأمة في هذه الليلة العظيمة وفي إقبال هذا الشهر العظيم، ويجعله من أبرك الشهور علينا وعلى جميع الأمة، يدفع الله به الهم والغم وكل خطب ألم والمصائب والبلايا عنا وعن جميع المسلمين، ويربطنا مع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي جميع شؤوننا، ونكرم وإياكم إن شاء الله بشفاعته، ونكرم وإياكم بالقرب منه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم كل خير، واجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، صلوا على النبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل أمر بلغوا عني ولو آية. نتحدثكم في حركة اليدين في الصلاة، هي سنة فيها 10 سنن. ابتداء رفع اليدين عند بداية التكبير وانتهاه عند نهاية التكبير، سنتين. نزول اليدين بهدوء، الإبهامين يحاذين شحمتي الأذنين، الإبهامين يحاذين شحمتي الأذنين، رؤوس الأصابع حق اليدين محاذية لرؤوس الأذنين، حركة الأصابع أن تكون الأصابع مفرقة شوي، تكون وسط، تكون منحنية شوية، جهة الكفين تكون ناحية الكعبة، تكون مكشوفة ما في فيها قفازين. هذا ما يقارب 10 سنون في ذا. سنة السواك في إهمال فيها حاجة بسيطة وسعرها، وليد رحمة الله عليه عمر من السنوات ما يقارب 100 سنة، راح أفريقيا عمل مدرسة اسمها النشئ الإسلامي في أفريقيا، سألته في آخر حياته رحمة الله عليه، قلنا: ما شاء الله عمرت سنونك كاملة، ضغطك ما شاء الله أنشط منه، يقوم للصلوات وكل شيء. قال: شفنا السواك هذا ما يفرط فيه في كل صلاة بالذات، وفي عند المنام بالذات، وعند المقام من النوم، لأنه شفته أسنان وكاملة. وهذه نصيحة للخلق كلهم، خاصة عند النوم، لأن بقايا العشاء وباقي الأكل هذه اللي تخرب الأسنان، حد با ربه يحفظ أسنانه، الله الله في السواك قبل النوم وبعده ما شاء الله. وقلت له: ما شاء الله أنشط منها. قال: طبق حديث النبي اللهم صل عليه وعلى آله، صلوا على النبي. قال: يا ولدي أنا لا عند وقت الأكل حقي حديث النبي لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. قال: أنا نفسي أقوم من فوق الصحن وأعاد نفسي في شوي منه. هذا حديث طبي، أنا في الطب، لكن هذا حديث ما شاء الله تبارك الله، إذا واحد واظب عليه. الشيء الثالث: قيام الليل يا أولاد، خاصة اللي هم مبتدئين في حياتهم، قيام الليل ولو 10 دقائق، لأن لا تخلي الشيطان يبول في إذنك لا إله إلا الله. كلها يا شعال بالتعود، الواحد إذا تعود على سنة ربك يحفظه. قيام الليل ولو 10 دقائق، فتقوم بالطهر بتصلي ركعتين. ثانيا الستر أكبر منها هدية في هذه السنة للنبي الله مصلي عليه، الواحد اللي حواليه النصح برفق بالنسبة للستر للنسوان، ستر العينين والأنف. تفشى كثير، تساهل كثير يم. وأنا هدية للنبي الله مصلي عليه في هذا الشهر لحواليه، كل واحد لحواليه بقدر الإمكان النصح بالهدوء عن ستر العيون والأنف للنساء. ما نعهد نحن في بلادنا هذا الشيء، ما نعهد في هذه بلادنا هذا الشيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. Allah, open my chest, make my work easy for me, untie the knots in my tongue, so that they may understand me.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
2: Alhamdulillah, I'm standing here in front of you tonight upon request to share a brief introduction to my introduction to Islam.
3: الحمد لله، أنا واقف أمامكم الليلة بطلب أن أشارك بتعرفي على دين الإسلام.
2: My name is Chris Kelly. I'm Australian and I'm a civil engineer.
3: اسمي كريس كيلي، أنا أسترالي الجنسية وأنا مهندس إنشائي أو مهندس معماري.
2: Growing up, I had no exposure to Islam. I was born into a Catholic family.
3: أثناء نشأتي لم أتعرض قط للإسلام والمسلمين، ولدت في أسرة كاثوليكية.
2: My parents were staunch Catholic.
3: والداي كانا كاثوليكيين شديدي المتابعة للكاثوليكية.
2: I went to a Catholic school and we went to church every Sunday.
3: كنت أحضر في مدرسة نصرانية كاثوليكية، وكل يوم أحد كنت أذهب إلى الكنيسة.
2: My memories of when we went to church, the priest used to stand at the front and he would say, if you sin, you're going to hell.
3: ذكرياتي من الكنيسة، كان يأتي قصيس ويقف في الأمام ويخاطبنا قائلا، إن عصيت ستدخل النار.
2: That seemed a little bit extreme to me.
3: وظننت أن في ذلك شيء من الشدة والتطرف.
2: Surely there was a bit more than that.
3: لابد أن يكون هناك شيء أوسع من ذلك.
2: Cannot be, if I do something wrong, خلاص, that's it for me.
3: لا يمكن الأمر، إذا أخطأت مرة خلاص انتهى الموضوع بأدخل النار.
2: There must be something more to it, some sort of forgiving.
3: لابد أن هناك شيء أزيد من ذلك، نوع من المغفرة.
2: That question remained in my head for a long time.
3: وظل هذا السؤال يدور في رأسي فترة طويلة.
2: The media in Australia presents Islam as an extremist religion.
3: الإعلام في أستراليا يظهرون المسلمين والإسلام أنها ديانة متطرفة.
2: Often associated with terrorism.
3: وأحيانا ينسبون الإرهاب إليها.
2: This is how I grew up and I didn't know any different.
3: وهكذا نشأت ولم أعلم غير ذلك عن الإسلام.
2: I didn't have any friends who were Muslim. I actually didn't know anyone in our town who was even Muslim.
3: لم يكن لي أصدقاء من المسلمين، بل لم يكن أحد من المسلمين في القرية أو في المدينة التي نشأت فيها.
2: I continued through my schooling, finished my schooling, university, still didn't know any Muslims, and started work.
3: أكملت دراستي ثم أكملت الجامعة ثم بدأت في العمل، وإلى الآن لا أعرف أحد من أهل الإسلام.
2: My work then sent me to Singapore.
3: ثم أرسلت من قبل العمل إلى سنغافورة.
2: All of a sudden, I was working with Muslims.
3: وفجأة كنت أعمل مع مجموعة من المسلمين.
2: Much to my surprise, their actions and behavior was not what I expected.
3: وفوجئت أن أخلاقهم وأسلوبهم على غير ما كنت أتوقع.
2: They had etiquette, structure in their life. They were content, and they had purpose.
3: كانت لديهم آداب، عندهم قناعة، حياتهم مرتبة.
2: I become curious, observe the people, try to understand what was their secret.
3: كنت شغوفا، كنت أنظر إليهم وأتعجب في نفسي وأفكر ما الخلاف بيننا وبينهم.
2: I did some research and reading stories about the prophets, Moses, Jesus, Jonah and the whale. It was all very similar to what I'd learnt when I was young at school.
3: فبحثت ثم نظرت ووجدت الاسم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ويونس على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام وتداركت أن هذه الأسماء تشبه الأسماء التي كنا نتعلمها في المدرسة النصرانية.
2: It wasn't that different to what I'd learned. So where was the problem?
3: ولم يكن هناك خلاف كبير بين ما قرأته بين ما تعلمته قديما. فأين المشكلة؟
2: I decided to consult Sheikh Google.
3: فقررت أن أستشير الشيخ جوجل.
2: So I did a little bit of playing around research. And this may seem insignificant to some, but to me, it was a major point of learning.
3: فدخلت وبحثت يمنى ويسرى فوجدت شيء قد لا يهتم بها الكثير لكن بالنسبة لي كانت هذه المعلومة نقطة تحول لي.
2: Mountains were the nails of the earth.
3: ذكر المولى سبحانه وتعالى في سورة النبأ والجبال أوتادا.
2: All of a sudden, mountains had a purpose.
3: الجبال الآن أصبح لها معنى وهدف في هذا الوجود.
2: So I continued to do some research. I bought a book on Islam, the five pillars.
3: فاستمريت في البحث واشتريت كتابا عن الإسلام الأركان الإسلام الخمس.
2: I read about زكاة.
3: فقرأت عن ركن الزكاة.
2: So Islam, all of a sudden, to me, is now a whole social system, a supportive system to support those in need.
3: من خلال الزكاة استطعت أن أدرك أن الإسلام والمجتمع الإسلامي يعين بعضهم البعض من خلال هذا الركن.
2: What I'd been led to believe for so long, which was not good for me, all of a sudden had logic, purpose. It cared for people.
3: كل ما تعلمته سابقا مما ضرني وجدت أنه الآن ليس كذلك بل في حرص على الناس.
2: I moved forward and I converted.
3: فأقدمت وتعانقت هذا الدين العظيم.
2: And I married into a very supportive family.
3: ثم تزوجت من أسرة معينة للغاية.
2: Allah took me out of heedlessness, not only gave to me Islam, but put me into a practicing family that could help and guide me.
3: الله جل في علاه أخرجني من شدة الغفلة وهداني للإسلام ليس هكذا فحسب بل جعلني في أسرة مسلمة بهم كان هدايتي.
2: Words cannot describe the love I have for them.
3: الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مدى المحبة التي في قلبي تجاه هؤلاء.
2: my father-in-law was, my late father-in-law was, he was a role model.
3: كان عمي عليه رحمة المولى تعالى كان بالنسبة لي قدوة حسنة.
2: Caring, generous, and he loved orphans.
3: كان حريص علي كان كريما بل وكان شديد المحبة للأيتام والضعفاء.
2: And the Habibs.
3: وكان شديد المحبة بالسادة الحبايب.
2: Not long after I converted, we consulted with Habib Muhammad Ahmad Al-Attas.
3: بعد إسلامي بقليل ذهبنا نستشير سيد الحبيب محمد بن أحمد العطاس رحمه الله تعالى.
2: So before I said my name was Chris Kelly, Habib Muhammad gave me the name Ahmad.
3: فكما ذكرت سابقا أن اسمي كريس كيلي لكن سيدي الحبيب محمد سماني بأحمد.
2: And that was the start of my journey in Islam.
3: وهكذا بداية رحلتي في الإسلام.
2: I find it interesting now that one of the key points when I that led me to Islam was the mountains, and now I'm in Tarim, surrounded by the mountains.
3: والأمر عجيب أن من الأسباب التي أدخلتني إلى الإسلام الجبال. والآن أنا واقف في تريم المحاطة بالجبال.
2: It hasn't necessarily been an easy path. There are challenges along the way. Satan is there, ready and waiting.
3: الرحلة لم تكن بالهينة ولا باليسيرة. الشيطان واقف مترصد كي نعصي.
2: Waiting to send you off the path.
3: الشيطان مترصد كي نزيغ عن الطريق.
2: It's important to remain strong.
3: ومن المهم أن نبقى ثابتين.
2: Everyone has challenges.
3: الكل يواجه تحديات.
2: Everyone here has a story.
3: وكل واحد منا لديه قصة.
2: May Allah alleviate all your affairs.
3: والله عز وجل يرفع عن الجميع الحرج.
2: Raise our ranks.
3: ويرفع لنا القدر.
2: Receive the gaze of Allah and our beloved scholars.
3: ونسأل من مولى أن ينظر إلينا ونبيه صلى الله عليه وسلم والسادة الحبايب والمشايخ.
2: May the light of the scholars penetrate our hearts.
3: ونسأل أن نور النبي صلى الله عليه وسلم عبر المشايخ يخترق إلى قلوبنا.
2: Every footstep we take in Tarim increasing knowledge.
3: والله يجعل كل خطوة نخطوها تزيدنا في المعرفة.
2: Bless our efforts and keep us steadfast in the deen.
3: والله يبارك في جهودنا ويجعلنا ثابتين على هذا المنهج وهذا الدين.
2: JazakAllah khair. Anything good from the talk is to Allah. Anything errors or mistakes, you need to refer my friend here.
3: جزاكم الله خيرا وأي شيء قلته فيه صواب فمن المولى تعالى وأي خطأ فمن الأستاذ المترجم.
4: الحمد لله يهدي الله لنوره من يشاء لا إله إلا هو له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير منه المبتدى وإليه المصير أرسل الرسل هداية للخلائق وتنويرا وتنقية للضمائر وتطهيرا وترقية لهم إلى المراتب العلاء وإدخالا لهم إلى خيار الملاء الله وختمهم بسيد المرسلين خاتم النبيين الذي كان مولده في شهر ربيع الأول الذي استقبلتموه في ليلتكم هذه فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به اللهم ثبتنا على دربه وسر بنا في طريقه وألحقنا بفريقه واسقنا يا ربنا من رحيقه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين وكان هذا النور المبين الذي هدى الله به من يشاء ولا يزال يهدي به سبحانه وتعالى كل من سبقت لهم سوابق السعادة بدخول الجنة. جميع أهل القبضة الذين قال عنهم رب العرش هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ينورهم بهذا النور ويوصل إليهم هذا النور جل جلاله وتعالى في علاه. والعنايات لأهليها تراعي تربي، ذا تلاحظ في شرقه وهذا بغربي، قربت ذا وأقصت ذا بعدل المربي. لولا المربي ما اهتديت لربي، أولاه ما ناديت يا ربي ربي. ما عرفت من عظمة الرب جل جلاله ما يدخل بنور الاتصال به برسوله إلى القلب إلا مجرد ألفاظ يتلفظ بها الناس ويعرفون منها، يعرفون منها سطحها وبعض ظواهرها، وإلا المعرفة الخاصة ما تكون إلا بإشراق هذا النور، نور الأمين المامون في قلوب من يهديهم الحق جل جلاله وتعالى في علاه. قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فكان النور محمدا والكتاب المبين القرآن العظيم، نورنا الله بهذا النور. ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور جل جلاله وتعالى في علاه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. وهذه الأمة بما جعل الله لها من خصائص وفضائل، تعود جميع خصائصها وتفضلات الحق عليها إلى سر ارتباطها بهذا النبي المصطفى ومتابعتها له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. وهو القائل ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه ودعوتكم إليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن البلاغة لرسالة ربي ورسالة مخصوصة، جاءت رسالات ونبوات سابقة ما في مثلها. هذه نبوة إلى جميع العالمين ورسالة إلى جميع المكلفين إلى يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبقى فينا هذه الأنوار المتزايدة المتلالئة الساطعة البهية، يهدي الله بها من يشاء، وفر الله حظنا وإياكم من هذا النور في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل لمحة وفي كل نفس وفي كل جلسة وفي كل عمل نعمله. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وذاكم خير ما نكسبه في هذه الحياة. والحياة ملآنة بمن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى سلطة، ومن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى ثروة أموال، ومن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى الشهوات، ومن أفكارهم وشغلهم أن يقضوا الأوقات في الترهات والبطالات، وهم في سبيل ذلك ما يبالون باقتحام المخاطر ولا يبالون حتى بتردي الأرواح وقتلها والعياذ بالله تبارك وتعالى، وانتهاك حرمات الغير وحقوق الغير والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهذا همهم هذا. لكن من صدق إيمانه بهذا النبي همه أن يستقيم وأن ينقذ من يستطيع إنقاذه من نار الجحيم إلى جنات النعيم، من الغضب إلى الرضا، من البعد إلى القرب، من الظلمة إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد، من الإدبار إلى الإقبال. وهذه هموم الصالحين وهموم الذين صدقوا في الإيمان بالله وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر صدقهم في هذا الإيمان إذا زاحمتهم إرادات الأنفس والأهوى والتلبيس لإبليس أن حتى هذا من الدين والقصد فيه غير الله، والقصد فيه غير صادق فيه مع مولاه جل جلاله، بصدقهم بهذا الإيمان يحميهم الرحمن من تسلط هذا التلبيس والتدليس لإبليس، ولا تقوى عليهم نفوسهم ولا أهواؤهم، ويخاطبون أنفسهم خطاب أهل الصدق الذين أرادوا وجه الحق جل جلاله وتعالى في علاه، فصارت همتهم في الحياة أن يرتقوا ويرقوا، وأن يهتدوا ويهدوا، وأن يتنوروا وأن ينوروا، وأن يتبصروا وأن يبصروا، وأن يغنموا من الحياة ما به القرب إلى الرحمن جل جلاله، وما به الرقي في الدرجات العلا. وهذا مطمح القوم الكرام، وهمهم هذا هو ما تصلح به البلاد والعباد، هو ما تنتفع به الأنكاد ويرتفع به الفساد، ولكنه إنما يثبت ويقوى في قلوب من سبقت لهم سوابق السعادة الكبرى من خواص من أرادهم رب العرش ورب السماء ورب الأرض ورب الدنيا ورب البرزخ ورب الآخرة ورب الجنة ورب النار، الله جل جلاله أرادهم لقربه، أرادهم لمحبته، أرادهم لمرافقة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، ومرافقة الصديقين والمقربين والعباد الصالحين. وهذه الاهتمامات التي يعلمنا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وصاحب هذا المولد صلى الله عليه وسلم أن نتعلق بها بقلوبنا ونرغب فيها بدعواته، ويقول أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهد إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقته. هكذا يعلمنا. أما هو جميع الأنبياء تحت لوائه، وهم الذين يتشرفون برفقته صلى الله عليه وسلم، والشهداء كلهم من تحته عليه الصلاة والسلام، ومنازل السعداء وهو في أعلى ذرى السعادة عليه الصلاة والسلام، صلى الله على أسعد مخلوقاته عبده محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولكنه معلم، ولكنه مزكي، ولكنه منور، نور الله قلوبنا بسر تزكيته. سمعتم ارتباط الأشياء بالنور، والله نور السماوات والأرض، ولكن معاني النور هذا بما لها من ظواهر وبما لها من حقائق وبواطن، جعلها رب السماوات والأرض نابعة من هذا النور الذي ابتدى خلقه قبل خلق الوجود صلى الله عليه وسلم، وأبرزه بالنور. وكان النور، سمعتم الخبر عنه، في ليلة الميلاد الشريف أشرقت الأرض بنوره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وأمه كانت تقول كنت أرى أعناق الإبل وهي في بصرة، وأعناق الإبل في بصرة وهي فين؟ وفي مكة المكرمة، وصد دار مكة المكرمة، أي من عدسة هذه تطلع إلى أعناق الإبل؟ وكيف استوعبتها هذه الأم المصونة وسط هذا الدار؟ ما هذا النور؟ الشمس تطلع كل يوم، ما حد يشوف المسافات البعيدة، ولا أحد ينظر إلى هذه المجالات الواسعة، ولكن إيش من نور هذا؟ إيش من نور هذا؟ رأت بأمه، وقال صلى الله عليه وسلم وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين، وكذلك أمهات النبيين يرين، يريهم الله سبحانه وتعالى من الأنوار. وفي هذا إشارة إلى هذا النور الأكبر في ختم النبوة والرسالة، بولادته عليه الصلاة والسلام. كلكم سمعتم مرات قول عمه العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. والعباس يقول: نحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور، عليه رضوان الله. متى يقول هذا؟ بعد رجوع النبي من غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها. نحن في ذلك الضياء وذلك النور، القرآن عندهم، السنة عندهم، والجهاد عندهم. قال في ذلك الضياء وذلك حق المولد، وذا حق النور، هذا لأنه متصل.

من يقدر يفصل نور الوحي عن نور الولادة؟ من يقدر يفصل نور الرسالة عن نور المولد؟ كيف ينفصل؟ كيف ينفصل؟ ما يتأتى ينفصل نور المولد عن نور الوحي، نور الرسالة، نور التنزيل، نور الغزوات، نور الجهاد، كلهم مبني على هذا الأصل الذي هو في عالم الدنيا ما أراد ما أذن الله تعالى لبروز هذه الذات التي هي أشرف وأطهر إلا في ذلك الوقت الذي قال عنه سبحانه من لحظة ولادته صلى الله عليه وسلم إلى لحظة وفاته حالفا به لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم رب العالمين بعمره وأعظم بها من مالك الملك قادري. مالك الملك يقسم بعمر هذا النبي، ومتى العمر؟ من لحظة الولادة، من لحظة الولادة إلى لحظة الوفاة. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم في ولادته يقول ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ذلك الأمر الذي سمعتم ما يقول الإمام البوصيري عنه عليه رحمة الله ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تناله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق تبارك وتعالى يذكر لنا في الكتاب العزيز مولد موسى، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد مريم، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد عيسى. فمواليد هؤلاء فيها أنوار، وفيها ذكرى، وفيها وعي وإدراك، وفيها معارف، وفيها لطائف. فكيف بمولد محمد؟ فكيف بمولد محمد سيدهم كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ويقول سبحانه وتعالى عن مريم لما انتبذت به مكانا شرقيا وأرسلنا إليها روحنا إلى آخر وقت الولادة وحملته وجاءت به قوما تحمله. قال يا مريم ولقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، يعني من له أسرة طيبة وصالحة ما حقه يزيغ ولا يزل ولا يسلك سبيل البعيدين. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله، وخطب خطبته وهو في المهد سيدنا عيسى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. في إشارة لأن هذه الأيام أهم أيام ابن آدم تمر عليه، يوم الميلاد ويوم الموت ويوم البعث. وهكذا قال الحق عن قبله لما ذكر مولد سيدنا يحيى عليه السلام، وذكر يقول إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبله سميا. قرب بأن يكون لي غلاما، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغته من الكبار يعتي. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو. ماشي فرق عندي بين كبير صغير، ذكر أنثى اسمه يكون عنده عقيم ما عقيم، أنا الذي أولد من شئت متى شئت وأخلق ما شئت وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليالٍ. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة. جاء يحيى ولد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية، وسلام عليه. الله يقول سلام عليه، سلام على من؟ على يحيى. وسلام يوم، ولما يقول الله هكذا سلام مني على حي ولد، يقول لنا تعالوا لأنبياء الآخرين يوم ولادتهم لا تسلموا عليهم ولا يشعرون.

آثار كبرى عظيمة، كل محبوب عند الله، والأنبياء أعظمهم، أيام ولادتهم وأيام وفياتهم وأيام يبعثون يوم المحشر، وكل في مرتبته الكبيرة، ولكن سيدنا محمد أعظمهم مرتبة. لا مولد مثل ميلاده، ولا وفاة مثل وفاته، ولا مبعث مثل مبعثه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. عليك سلام يا حبيب الله، يوم تبعث أول من تخرج من القبور، أول مبعوث وأول من تنشق عن الأرض، ولك سلام يوم ولدت، ولك سلام يوم توفيت وانتقلت وقلت بل الرفيق الأعلى. عليك سلام الله في هذه الأيام خاصة، وفي كل يوم وفي كل ساعة، ومن حين كونك قبل أن يكون السماوات والأرض وإلى الأبد والدوام. عليك سلام الله يا حبيب الرحمن، وعلى آلك وصحبك منا ومن جميع الحاضرين، عنا وعن جميع الحاضرين، من الله تعالى عنا وعن جميع الحاضرين وعن جميع السامعين وعن جميع المتعلقين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اقبل منا السلام على نبيك، واجعله مقبولا لديه، ويرد عنا علينا السلام، فنحوز من خيراتك العظام ما أنت أهله يا ذا الجلال والإكرام، حتى تعود عوائد عظمة يوم مولده على مواليدنا، ويوم وفاته على وفياتنا، ويوم يبعث حيا على حشرنا من خروجنا من قبورنا، حتى نكون في زمرته يا رب العالمين، حتى نكون في دائرته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واستقبلكم الشهر المصون، وكم من مؤمن في مثل هذا الشهر انتقل من حال إلى أحوال رفيعة عاليات، وكم من مؤمن في هذا الشهر انكشف عنه الحجاب وشاهد بقلبه وبعينه وجه سيد الأحباب، وكان في مقام اقتراب، وكم من مؤمن ارتقى مراقي عظيمة في مثل هذا الشهر الذي أبرز الله فيه هذا النور المبين المصون المضيء الملالي، والذي يقبل آثاره في النور يوم القيامة. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن نقول بقولهم، نادوا الرب: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واستحضروا أباكم وأمهاتكم وقراباتكم ومن يلوذ بكم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا الذي توفي عندنا اليوم قد كان في هندوسية، وربي هداه وجابه إلى تريم وهداه للإسلام، واختاره الحق سبحانه وتعالى في هذا اليوم. الله يعلي درجاته ويجمعنا به في أعلى جناته، وفر حظه من هذا النور يا عزيز يا غفور، واحشره في زمرته الذين مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، من الذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يا كريم يا غفور، ولك الحمد على ما هديت، ولك الحمد على ما ثبتت، ولك الحمد على ما توفيت على الإسلام، وبهذا النور انشر هذا النور في قلوب كثير من عبادك. يا ربنا يا ربنا، أعداد كبيرة من القلوب المظلمة بالكفر، نورها بهذا النور حتى تهتدي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله، وما أعطيتنا من هذا النور فزدنا نورا في كل لمحة ونفس، وتوفنا في النور، واحشرنا مع أهل النور من نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين، انظر كيف تستقبل الليلة هذه وما بعدها في هذا الشهر، في صلتك بسننه، في صلتك بأدابه، في صلتك بأخلاقه، في صلتك بشريعته ودينه. وكان كما سمعتم بعض العارفين، سمعت موفر عنهم يقول إن السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما تقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، يسلم الله عليك ويسلم رسوله عليك. قال: لماذا عظم شأن السلام؟ قال: لأنه إذا سلمت عليه معناه شريعتك وسنتك في أمان مني، ما بغيرها ولا بدلها ولا بخالفها. قالوا: هذا محل سرور لي قبل تقول له السلام عليك، يعني أنت سلمت على

0: النبي بتلعب بسنته؟ بتخالف امره؟ معاده سلام؟ هذا كيف السلام؟ معنى السلام عليك انا على ما جيت به، مسلم مستسلم، سلام عليك من جهتي، ما تمس شريعتك ولا دينك ولا سنتك ولا احد من جهتي بيخذلك في هذا الدين وفي هذا، السلام عليك. ولهذا عظم شان السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام، يا ربي صلي عليه. يقول له سبحانه في بعض ما أوحى إليه: ألا يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. رب العالمين يسلم على من يسلم على الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، عنا وعن والدينا وعن أهلينا وعن أولادنا وعن أصحابنا وعن أحبابنا وعمن يوالانا فيك وعن المؤمنين والمؤمنات من الله الرحمن الرحيم. اللهم اقبل منا ذلك، سر بنا في أشرف، اجعله من أبرك الشهور علينا. ماذا تنوي فيه؟ ما عاد تفوتك جماعة فيه، هذه نية صالحة تسر قلبه. ما عاد يفوتك قيام ليل فيه، ما عاد يفوتك كثرة صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ما عاد يفوتك سنة الضحى ولا رواتب الصلوات. إنه مثل هذه النيات، هذا الذي يسر قلبه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تتصل به. ولا تخلي في بيتك شيء مخالف لشريعته ولا لمنهجه، لا صورة ولا لباس ولا مكتوب ومنظور ولا شيء من البرامج اللي تخرج عن سبيله. طهر دارك، طهر بيتك منها، خل بيتك محل سنته، محل شريعته، محل أخلاقه، محل الاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. شرفنا الله وإياكم بذلك، وشرف الله ديارنا ومن فيها باتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. الله يجعله من أبرك الشهور علينا، الله يجعله شهر فرج لأمته أجمعين، ودفع لشر المفسدين والطاغين والباغين وشر أعداء الدين وأعداء المسلمين وأعداء الهدى الذي جاب حبيبك الأمين. ادفع شرهم عنه وعن جميع الأمة، وعجل بنشر الهداية في المشارق والمغارب، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأصلح لنا ما بطن وما ظهر، وأرنا في الأمة في هذا الشهر ما تقرب عن نبيك، ما يسر بقلب نبيك وقلوب الصالحين وأرواح الصالحين، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن

كانت يبدين عندي الحمل. فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي يعيده بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد. قالت فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا كثيرا. قيل لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

0: السجود حين أمر الملائكة له بالسجود أن لا يودع ذلك المولود إلا في أهل الكرم والجود
1: صلى الله عليه
0: المطهرين من الدنس والجحود.

بمظهر الدين الصحيح والقول الرجيح واللسان الفصيح، وكل واحد يقول لها في نومها: يا آمنة إذا وضعت شمس الفلاح.

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير.

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

فشهدنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلنا

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا